الولد ده على قد ما هو متعب لكن يدهشك، عنده امكانيات ما بتظهرش لوقت الزنقه زي اغلب المصريين. المصريين وقت الازمه تشوف منهم اللي ما يخطرش على بالك.

يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

إلهي، في أمانينا انطلاقات أهنية، وبأيدينا من النعمة عطاءات سخية، وعلى أشواقنا دنيا من الحسن غنية. يا إلهي، كم درجنا في فضاء العمر نزرعه نعيما، وحصدنا الأفق وردا وعبيرا ونسيما، ورشفنا من رفيف الزهر أنساما ندية، ومنحناها إلى الشوق إلى الحب هدية. يا إلهي، إن يكن في روعنا نفح سماء أو مقادير ضياء، إن يكن في أمسنا أو غدنا خصب عطاء، فهو من بعض أياديك علينا، من هداك الفضل والخير لدينا، ولمرضاتك آمنا وصلينا وصمنا. يا إلهي، لو سجدنا الدهر عرفانا وحمدا ما حمدنا، أنت كل الخير كل الفضل يا رب البرية، يا انطلاقات أمانينا الهنية، يا عطاءات من النعمة سخية، يا نداء البشرية، يا إلهي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: نقلة غير مسبوقة، تاريخ يكتب وإنجاز جديد يضاف لسجل القوات المسلحة المصرية، عرين الرجال ومصنع الأبطال، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية السبت 4 يوليو 2026 السادسة مساء. القوات المسلحة المصرية تكتب التاريخ وتصنع المستقبل.

0: الراديو 90 هواها مصر.
1: نقلة غير مسبوقة، تاريخ يكتب، وإنجاز جديد يضاف لسجل القوات المسلحة المصرية، عرين الرجال ومصنع الأبطال، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية السبت 4 يوليو 2026 السادسة مساء. القوات المسلحة المصرية تكتب التاريخ وتصنع المستقبل.

0: Yeah. She holds her child to her heart. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: مصر أدانت بأشد العبارات التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وتقدمت مصر بخالص التعازي إلى سوريا حكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا معربة عن تمنيتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وأكدت مصر رفضها الكامل لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين الأبرياء. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد هاتفيا لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية موسعب بولس دعم مصر لوحدة واستقرار ليبيا، كما شدد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية عبر حوار ليبي يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت. هذا وقد أثمن وزير الخارجية الجهود الأمريكية والأممية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية. المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن مايك والتز أكد أن الولايات المتحدة لن تصبر طويلا على ما وصفها بالاعتداءات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز أو على دول الجوار. ودعا المندوب الأمريكي طهران إلى العودة لمساء الحوار والسلام والالتزام بمبادئ القانون الدولي. بريطانيا أكدت التزامها بحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز داعية إلى ضمان خلو المضيق من التهديد بالعنف أو أي رسوم أو عوائق غير قانونية. وفي جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن إيران قال ممثل بريطانيا إن بلاده ملتزمة بالقيام بدورها لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز من خلال مهمة عسكرية متعددة الجنسيات، كما أعرب عن دعم بلاده لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وكذلك المفاوضات الجارية بين الجانبين. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير بحث مع نظري التركي عبد القادر أوغلو سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل واللوجستيات، كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال استغلال ممرات النقل الإقليمية والدولية من يضع متكامل شبكات النقل بين مصر وتركيا والدول العربية. جاء ذلك خلال زيارة المهندس كامل الوزير إلى تركيا للمشاركة في القمة البحرية التركية. رياضيا، البرتغال فازت على كرواتيا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الاثنين والثلاثين بكأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى صوت الفريق.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع مسعد بولس تطورات الأوضاع في ليبيا، مؤكدا موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار البلاد وضرورة توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية عبر مسار ليبي يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت. كما استعرض الجانبان الجهود الأمريكية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، فيما ثمن وزير الخارجية الجهود الأممية والدولية والإقليمية بما فيها الأمريكية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار ووحدة ليبيا على المدى الطويل. مصر أدانت بأشد العبارات التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وتقدمت مصر بخلص التعازي إلى سوريا حكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا، معربة عن تمنيتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وأكدت مصر رفضها الكامل لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين الأبرياء. الرئيس اللبناني جوزيف عون دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود الاتفاق الإطاري وعدم عرقلة تنفيذ هذه البنود، كما شدد على ضرورة دعم الجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه في المرحلة المقبلة، إلى جانب دعم الاقتصاد اللبناني لاستكمال مسيرة النهوض. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالنزاع في الشرق الأوسط. بريطانيا أكدت التزامها بحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، داعية إلى ضمان خلو المضيق من التهديد بالعنف أو أي رسوم أو عوائق غير قانونية. وفي جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن إيران، قال ممثل بريطانيا إن بلاده ملتزمة بالقيام بدورها لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز من خلال مهمة عسكرية متعددة الجنسيات، كما أعرب عن دعم بلاده لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وكذلك للمفاوضات الجارية بين الجانبين. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير بحث مع نظري التركي عبد القادر أوغلو سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل واللوجستيات، كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال استغلال ممرات النقل الإقليمية والدولية بما يضع متكامل شبكات النقل بين مصر وتركيا والدول العربية. جاء ذلك خلال زيارة المهندس كامل الوزير إلى تركيا للمشاركة في القمة البحرية التركية. رياضيا، البرتغال فازت على كرواتيا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور 32 لكأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

الراديو 90 90 هواها مصري.

نقلة غير مسبوقة، تاريخ يكتب وإنجاز جديد يضاف لسجل القوات المسلحة المصرية، عرين الرجال ومصنع الأبطال، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية السبت 4 يوليو 2026 السادسة مساء. القوات المسلحة المصرية تكتب التاريخ وتصنع المستقبل.

نزل العين كل ثانية بتوحشيني وانت هليك فيني ضيعك والميلاد احنا اتقابلنا والدموع راقصت بعيننا والهوا اللي كان ما بينا الليلة جاي.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية موسعب بولس تطورات الأوضاع في ليبيا، مؤكدا موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار البلاد وضرورة توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية عبر مسار ليبي ليبي يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت. كما استعرض الجانبان الجهود الأمريكية لتقريب وجهة النظر بين الأطراف الليبية، فيما ثمن وزير الخارجية الجهود الأممية والدولية والإقليمية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار ووحدة ليبيا على المدى الطويل. مصر أدانت بأشد العبارات التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وتقدمت مصر بخالص التعازي إلى سوريا حكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وأكدت مصر رفضها الكامل لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين الأبرياء. الرئيس اللبناني جوزيف عون دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود الاتفاق الإطاري وعدم عرقلة تنفيذ هذه البنود، كما شدد على ضرورة دعم الجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه في المرحلة المقبلة إلى جانب دعم الاقتصاد اللبناني لاستكمال مسيرة النهوض. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالنزاهة في الشرق الأوسط. بريطانيا أكدت التزامها بحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، داعية إلى ضمان خلو المضيق من التهديد بالعنف أو أي رسوم أو عوائق غير قانونية. وفي جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن إيران، قال ممثل بريطانيا إن بلادها ملتزمة بالقيام بدورها لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز من خلال مهمة عسكرية متعددة الجنسيات، كما أعرب عن دعم بلاده لتنفيذ مذاكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وكذلك للمفاوضات الجارية بين الجانبين. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير بحث مع نظيره التركي عبد القادر اوغلو سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل واللوجستيات، كما وقع الجانبان مذكره تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال استغلال ممرات النقل الاقليميه والدوليه، مما يضع متكامل شبكات النقل بين مصر وتركيا والدول العربيه. جاء ذلك خلال زيارة المهندس كامل الوزير إلى تركيا للمشاركة في القمة البحرية التركية. رياضيا، منتخب سويسرا تأهل لدور 16 في بطولة كأس العالم بعد فوزه على منتخب الجزائر بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور 32 من البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جام جون فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: شكا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس تطورات الأوضاع في ليبيا، وأكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار البلاد وضرورة توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية عبر مسار ليبي يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت. مصر أدانت بأشد العبارات التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وتقدمت مصر بخالص التعازي إلى سوريا حكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا معربة عن تمنيتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأكدت مصر رفضها الكامل لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين الأبرياء. الرئيس اللبناني جوزيف عون دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود الاتفاق الإطاري وعدم عرقلة تنفيذ هذه البنود، كما شدد على ضرورة دعم الجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه في المرحلة المقبلة إلى جانب دعم الاقتصاد اللبناني لاستكمال مسيرة النهوض. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالنزاع في الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المواجهة مع إيران ليست حربا وإنما تستهدف نزع برنامجها النووي، مشددا على أن بلاده لا تسعى إلى تغيير النظام الإيراني بل إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب أنه يقود منذ 4 أشهر جهودا لتحقيق هذا الهدف، واصفا القادة الإيرانيين الحاليين بأنهم أكثر عقلانية ومعتبرا أن التفاهم معهم يمثل تغييرا في النهج. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أعلن أن وزير الدفاع أجرى خلال اليومين الماضيين محادثات مع المبعوث الأمريكي جارد كوشنر، معربا عن أمله في زيارة كوشنر وستيف ويتكوف إلى أوكرانيا رغم تعثر جهود السلام التي تقودها واشنطن. وأضاف زيلينسكي أنه يتطلع أيضا إلى لقاء دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي المقرر انعقادها الأسبوع المقبل في أنقرة. وعلى الصعيد الميداني أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء هجمات روسية ليلية استهدفت مناطق متفرقة من البلاد. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كمال وزير التقى أمين عام المنظمة البحرية الدولية على هامش مشاركته في فعاليات نسخة 5 من القمة البحرية التركية باسطنبول. وأكد وزير النقل تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع المنظمة البحرية الدولية التي تلعب دورا محوريا في دعم سلامة وأمن واستدامة النقل البحري العالمي. رياضيا، منتخب سويسرا تأهل إلى دور 16 في بطولة كأس العالم بعد فوزه على منتخب الجزائر بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور 32 من البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايب الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني وأسفة أن أنا مكنتش موجودة الأسبوع اللي فات. حقكوا عليا، يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة وهنا وكل حاجة حلوة، والناس اللي خلصت والنتائج قاعدة تطلع يكونوا الحمد لله من الناجحين والمتفوقين، أو يعني الأرقام أحسن ما كانوا متخيلين بكتير ومبسوطين بالنتائج. وكل حبايب الحلوين اللي في الثانوية العامة بندعيلكوا وبدعيلكوا، ويا رب إن شاء الله تخلصوا كل الامتحانات على خير وبالنجاح والتوفيق، وتيجي امتحانات سهلة وجميلة تطبطب علينا كده كلنا، عليكم الأول وعلى الأهالي وعلى حبايبكم اللي قاعدين يدعوا لكم كل يوم إن شاء الله يا رب بالنجاح. لعبة وحدوتة، ها سامعين؟ طيب طيب، النهاردة كالعادة يوم الجمعة، يعني يوم الفوازير. طيب ايه الفزورتين يا مها النهاردة؟ الفزورتين النهاردة مش عارفة ليه انا الصوت عامل لي حاجة كده في وداني، بس معلش سامحوني، ده عن المشكلة عندي انا مش عندكم. ان شاء الله ما تكونش عندكم، عندي انا. طيب النهاردة فزورتين، ويعني اظن ان هم سهلين. عايزة بقى كل حبايب الحلوين اللي بيركزوا معايا، مين الهام، يا الهام صباح الهنا، يا لولو ركزي بقى عشان عايزاكي تحلي وتبعتيلي. اقول لكم حالا الارقام بتاعتنا عشان تتصلوا بيا وتبعتولي على الواتساب او اسم اس كمان. طيب تليفوناتنا 2-18-10-68 والاسم اس 1-99-9، وخاصية الواتساب اللي انا بموت فيها 010-400-90-90-4. اقولها تاني، اوكي 010-400-90-90-4. ابعتولي بقى على الواتساب اول ما هقول لكم دلوقتي ايه هما الفزورتين.

طيب أنا حاجة بتولد مرة واحدة مرة واحدة ماشي وبموت كل يوم. أنا مش هقول بقى حاجة سهلة هي سهلة سهلة يعني نص نص ماشي. أنا بتولد مرة واحدة وموت كل يوم. إيه ده؟ ده إيه؟ فكروا فكروا كده شوية. مش صعبة والله. هي أول ما أقراها كده تحس إنه اللي هي بتقوله ده ده هزار، بس يعني إيه والله العظيم ما صعبة. تاني فزورة أقول لكم، تاني فزورة ولا نسمع أغنية؟ لا هقول لكم تاني فزورة وبعدين أسمعكم أغنية حلوة قوي. طيب حاجة الناس كلها بتستخدمها بس أول ما بتتكسر حتى لو اتكسرت هي بتفضل مفيدة. حاجة كل الناس بتستخدمها ولما بتتكسر بتفضل مفيدة. ايدي بقى ايدي حاجة كل الناس. انا بقراها لكم عشان انا بحاول اعرف الحل عشان لسه ما جبتش الحل من الكنترول، فانا يعني زيكم فانا بقراها بالراحة عشان انا كمان بركز زيكم واشوف هحلها ايه. كل الناس بتستخدمها، حاجة كل الناس بنستخدمها، حاجة عندنا في البيت ماشي اظن يعني انا اظن، لكن اول وبعدين لما بتتكسر برضو بتفضل حاجة مفيدة. يعني انها تتكسر دي مش انها خلاص باظت، لا بالعكس بتبقى مفيدة قوي. انا مش هقول اكتر من كده، كفاية ما هنسهلتيها قوي. طيب 010-490-904 ده خاصية الواتساب، ولو عاوزين تكلموني 218-10-866 والاسم اس 199. يلا بينا نسمع بقى ايه تامر حسني هدلعني، عشان عايزة ادلع مها وادلعكو ونتدلع كلنا ونصحصح كده، وجمعة مبارك عليكو يا رب وعلى كل حبايبكو واهل بيتكو. يلا بينا تامر حسني هدلعني ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 99.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

0: أكل الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة ولسه مكملة معاكم مها مصطفى ولسه مكملين الفوازير. فزورتين أسهل من بعض، يعني من إجاباتكم كده بتقول إن في ناس شايفة إن الفزورتين سهلين جدا، وفي ناس تانية بتقول إن إيه الفوازير الصعبة دي النهاردة يا مها، أنت كده مزعلانة. فلا ما تزعلوش مني، والله العظيم ما أقصد أزعلكوا أبدا أبدا أبدا. استنوا عشان في مكالمة مهمة. يا صباح الفل، راحت المكالمة. طب معلش راحت المكالمة راحت المكالمة معلش اللي ما كانش لسه فتح الراديو وما يعرفش ايه هما الفزورتين، تعال ما اقولك ايه هما الفزورتين وانت تحكم وتقول اذا كانوا سهلين ولا صعبين. ماشي. اول فزورة بتقول انا بتولد مرة واحدة وبموت كل يوم، يعني بتولد كل يوم وبموت كل يوم، اللي هو ايه ده بقى؟ على فكرة اقول لكم حاجة، الحل في الفزورة، يعني في الفزورة نفسها الحل. ها اهو سهلتها جدا، هتبتدي الناس تبعت مسجز وفويس وحاجات على الخاصية بتاعت الواتساب اللي هي 010-499-94. ايوه المسجات جاية حالا. طيب ايه تاني فزورة؟ حاجة كل الناس بتستخدمها ولما بتتكسر بتفضل مفيدة، حاجة كل الناس بتستخدمها عندنا في بيوتنا كلنا، وأول ما بتتكسر الحاجات اللي بتتكسر بنقول يا خسارة اتكسرت، لا دي لما بتتكسر بتفضل مفيدة، ومفيدة جدا جدا جدا جدا، حاجة بتعمل لنا عضلات. ايه بقى ده؟ ايه الحركات دي يا ما؟ ايه اللي بيعمل عضلات ده لو بيتكسر بيفضل مفيد؟ طيب خلينا نقول صباح الفل وصباح الورد على الناس الحلوة. طيب صباح الورد عليكي. ابريق الشاي ممكن عيني، يا نهار ابيض يا نهار. الاء مصطفى، يا الاء يا علاء، بس اظن الاء ولا ايه؟ صح. صباح الفل وصباح الورد وصباح الحلويات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الشمعة والحصالة عمر، لا يا عمر، ولا الشمعة ولا الحصالة. طيب صباح الورد عليكي يا عمر، إجابة الفزورة التانية ماشي. وعاوز أغنية وياه لعمرو دياب عنيا. ماشي، ده رقم اخره 2562 مش كاتب اسمه. طيب احمد ابراهيم صباح الفل والياسمين والهنا عليك يا ما، جبت الفزورة الاولى العمر والفزورة التانية الخشب، ولا ده ولا ده. طيب انا هديكوا كده سقفة كبيرة عشان اشجعكوا ان انتوا تفكروا اكتر واكتر وتبعتولي او تكلموني على 2-18-10-68 وتبعتولي على الاسم اس 199 او الواتساب 010-499-94 تقولولي ايه الاجابات، وتقدروا تدخلوا على البوست بتاعنا على الفيسبوك راديو 90 90 تشوفوا الفزورة. لو انتوا لسه فاتحين الراديو دلوقتي وما لحقتوش تسمعوا الفزورة، ادخلوا بسرعة شوفوا البوست وتقدروا تعملوا كومنت، وانا اول ما نرجع بعد ما نسمع الاغنية الجميلة دي. مين قال ايه؟ قال ابريق الشاي، صح عيوني ابريق الشاي. انت فين؟ ولا نسمع دبدوبة التخينة؟ لا احنا عايزين ابريق الشاي. حاضر حالا يا ابريق الشاي، انت فين تعال لو سمحت عشان احنا عايزين نشرب شاي. هو راح فين ابريق الشاي؟ سيد الملاح ابريق الشاي، يلا بينا سيد الملاح ابريق الشاي، ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

0: عشان ابريق الشن الخنوات دي مش عارفها
1: لما بالوقت الاقليف
0: طب انا
1: الشن
0: ابريق الشن
1: ايه كده ايه

0: مفيش نوم مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90.
1: نقلة غير مسبوقة، تاريخ يكتب وإنجاز جديد يضاف لسجل القوات المسلحة المصرية، عرين الرجال ومصنع الأبطال. افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية السبت 4 يوليو 2026 السادسة مساء. القوات المسلحة المصرية تكتب التاريخ وتصنع المستقبل.

0: الراديو 90 هواها مصري.
1: لعبة وحدوتة
0: على الراديو 90
2: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 ولسه مكملة معاكم مها مصطفى. وخلينا نقول صباح الورد. يا صباح
3: الفل. الو الو ما اجت هنا
2: يا حبيبه قلبي. اما تقتيتا اما الله
3: انت كل سنه وانت طيب. ما جيتيش ليه الاسبوع اللي فات؟
2: انا اسفه. حقك عليا. حقكم عليا كلكم حبيبه قلبي. تسلمي لي
3: بألف ألف مليون يكون خير عليك
2: حبيبتي يا امه الله. طمنيني عليكي وعلى احفادك.
3: الحمد
2: الجمال. عندكم حد في ثانويه عامه؟
3: الجيران يعني وكده. بنتمنى لهم كل خير.
2: يا رب يا رب يا حبيبة قلبي يا رب بالنجاح ان شاء الله ونطمن عليهم كلهم.
3: ينفع اقولك الحاجة الفاضية؟
2: طبعا. يا نهار ابيض ينفع.
3: اول واحدة اليوم.
2: ايه الشطارة دي. ثانية واحدة بس. ها هتحلي التانية كمان؟
3: البيضة
2: يا اختي.
3: البيضة يا بيضة.
2: ان شاء الله ان شاء الله ما يكونش ما يكونش الناس كلها فتح الراديو دلوقتي وسمعتك عشان انا ايه كده. احنا حلينا الفزورتين ويعني ايه الشطارة دي يا امه الله. ايه ده انت بتاخدي بقولك انا هقولك حاجة. بتاخدي معلقة العسل الصبح ولا ايه كل يوم كده؟ ايه الشطارة دي؟ ايه بقى قوليلنا ايه سر الشطارة دي؟
3: توفيق من ربنا.
2: ايوه. يا حبيبه قلبي. يا حبيبتي انت ربنا يديك الصحه والعافيه.
3: تسلم الايادي بقى كده.
2: تسلم الايادي. حاضر حاضر هدور عليها في المكتبه وان شاء الله الاقيها.
3: يسلم اللسان ويسلم كل حاجه.
2: يسلم يا قلبي انت. تسلمي لي يا امه الله. بصي لي نفسك والاحفاد وكل الناس الحلوه. شكرا يا حبيبه قلبي. صباح الهنا عليك يا رب. تسلم. مع الف سلامه.
3: سمح لي اسلم عليك.
2: كلمتيها النهارده؟
3: مكلمها. لا انا عرفت منها ان انت اللي ما جيتيش عشان ما
2: كنتش. يا حبيبتي انت والله انتوا حبايبي. الناس الحلوه دي لازم اديها
4: ويستاهل سقفه كبيره.
2: عيني
3: يا مها. الراجل ده احسن من المغير اللي في ايد الناس.
2: ان شاء الله ان شاء الله يسمعوا.
3: يعني
2: سيبوا الموبايل شويه يا جماعه من ايديكم. اسمعوا تيتا اما الطلاب بتقول ايه. سيبوا الموبايل واسمعوا الراديو وركزوا كده ونضفوا دماغكم.
3: كفايه البرنامج ده يعني خلانا نوصل لناس مش شايفينها.
2: ايوه بقى يا حبيبه قلبي.
3: شايفينها بالجمال كده وبنطمن عليهم.
2: ربنا يزعل.
3: شايفين بعض ولا صور بعض.
2: ايوه يعني وحبايب. اتصاحبوا من لعبه وحدوته هنا يا جماعه وبيسالوا على بعض وبيودوا بعض وبيدعوا لبعض. ربنا يساعدك يعني يا حبيبه قلبي.
3: لعبه وحدوته ده طلع يعني
2: الله يسعدك. الله يسعدك يا حبيبتي.
3: الجنود والاحفاد يعني الجنود والاطفال وكل حاجه.
2: تسلمي لي عينيا. تسلمي لي.
3: تحياتي.
2: ما تحرمش منك انا يا حبيبتي. تسلمي. انا ما تحرمش منك ابدا. مع الف سلام. مع السلامه. والله انا يعني من غيركم كلامكم الحلو ده مش عارفه اروح فين. افكركم لو انتوا لسه فاتحين الراديو وما سمعتوش تيتا أمة الله حلت وقالت ايه. تعالوا ما اقول لكم الفزورتين سريعا ولما ارجع هقرا كل المسجز اللي على الواتساب. انا بتولد مره واحده وبموت كل يوم. دي ايه؟ اهو يعني مش عارفه انتوا سمعتوا تيتا أمة الله ولا لا. طيب حاجه كل الناس بتستخدمها وحتى لو اتكسرت هي بتفضل مفيده. بتفضل ايه؟ مفيدة حتى لو اتكسرت. ماشي. تعالوا نسمع إيهاب توفيق. سحراني ليل ونهار. نسمع سحراني. تليفوناتنا 2-18-10-68 والاسم اس 199 وخاصية الواتساب اللي اول ما ارجع هقرا كل المسجز الجميلة بتاعتكم. اوعوا تروحوا اي حتة. 010-400-9904. يلا بينا إيهاب توفيق ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملة معاكم مها مصطفى والجمعة في لعبة وحدوتة، يعني يوم الفوازير. وان شاء الله ان شاء الله تابعونا وركزوا معانا الفترة الجاية ان شاء الله، عشان في مفاجآت كتير وفي حاجات هتعجبكم ان شاء الله قوي قوي قوي قوي. طيب ايه يا مها الفزورتين لو احنا لسه فاتحين الراديو دلوقتي؟ مع انه ما ينفعش، يعني ما ينفعش خالص، بس ماشي هقول لكم الفزورتين. اول فزورة هي: انا بتولد مرة واحدة وبموت كل يوم، انا مين؟ انا مين يا ملمين؟ طيب وتاني فزورة: حاجة كل الناس بتستخدمها، بس حتى لو اتكسرت اول ما بتتكسر برضو بتفضل مفيدة. احنا دايما بنقول لو حاجة اتكسرت خلاص يا خسارة، دي اتكسرت، بس دي بقى لو اتكسرت بتفضل مفيدة. خليني ابص كده سريعا. محمد ابو حمد حل الفزورة: الشمس بتتولد. ماشي يا محمد، بس يعني مش هي دي الحل الصح. موناليزا: يا موناليزا صباح الفل وصباح الجمال، موناليزا برافو عليكي. آية شاهين: صباح الورد يا أيويا. أيوة بقى هويدة: صباح الخير الحل كذا وكذا. ماشي يا هويدة يا قمر. حل الفزورة التانية: الوعد. وعد؟ وعد مين؟ صباح الخير وصباح السعادة على أسرة البرنامج، صباح الفل عليك يا محمد يا أبو حمد يا جميل. اليوم ماشي، وممكن كمان النتيجة: صباح الفل يا سعدي وصباح الهنا والناس الحلوة اللي مجاوبين على البوست بتاعنا اللي على صفحتنا على الأكاونت الفيسبوك راديو 90 90. كلهم ياخدوا ايه؟
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: طيب تعالوا نقول صباح الفل العيودة. يا صباح الفل يا عيودة. ألو ألو عيودي، يا عايدة، عايدة كانت معايا على التليفون. عايدة عايدة ألو ألو. طب معلش احنا اسفين والله، شكل التليفون قطع. نرجع التليفون عشان محدش يزعل مننا. طيب يا رب يا رب ان شاء الله. كانت عيودة بتقولي قبل ما ادخل على الهواء: يا رب ان شاء الله النهاردة الماتش بإذن الله نكسب ونكسر الدنيا ونفرح كلنا، وبإذن الله إن شاء الله يبقى ماتش حلو قوي، وإيه نكسب بقى بأجوان كتير قوي قوي قوي قوي قوي. طيب أقول بقى صباح الفل وصباح الهنا. ما شاء الله، ما إيه بقى ده؟ ماشي نقول نقول صباح، جبت الفزورة. ماشي النهار شروق الشمس وبتموت وينتهي بمجرد غروبها. ماشي ده رقم آخره 4985. يعني هو بيقول انه اللغز الجميل اللي احنا فيه ده الفزورة، برافو عليك. طيب النتيجة احمد السعد: اليوم او النهار. ماشي، او ممكن النتيجة والبيضة. الله بقى، ايوه احنا خلاص اخر الحلقة، فانا هقول لكم الاجابات. صباح الفل والياسمين على عيونك، رقم اخره 2250. احمد علاء: صباح الفل يا احمد وصباح الهنا عليك وعلى كل حبايبك يا رب. انا هحاول بسرعة اقرأ كل المسجز. صباح الورد رقم اخره 8492: صباح الفل وصباح السعادة كابتن مصطفى، صباح الورد عليك يا رب. مين تاني مين تاني؟ الهام يا لولو. ايوه بقى الهام بدري: صباح الخير والسعاده وراحه البال يا مها، وحشتينا والحمد لله على السلامه. الفزوره الاولى الشمس والفزوره الثانيه البيضه، يا رب تكونوا يكونوا صح. صح يا لولو، الثانيه صح والاولى هي اليوم. طيب ماشي، وحشتينا والحمد لله على سلامتك. انتوا اللي وحشتوني يا لولي قوي قوي قوي قوي. طيب ايه كمان؟ مين يا ربي؟ ايه السؤال الاول الليل ولما بتنامي وتصحي هو اليوم. السؤال التاني: السكينة بتاعت المطبخ لا لو اتكسرت برضو بتفضل مفيدة للبيضة. طيب مع تحياتي محمد فتحي علي السيد، صباح الورد وصباح الهنا عليك يا محمد. طيب مين تاني مين تاني؟ صباح النور. طب هو اليوم والبيضة ماشي. عمرو عمر صح يا عمر، برافو عليك، هستقف لكم حالا كلكم في الآخر. الفزورة الأولى التاريخ والتانية البيضة. ادعي لك حازم عايز يتجوز منا، يا رب يا حازم تتجوز منا ويفرح قلبك ويفرح منا ويخليكوا لبعض يا رب دايما. بيضحك قوي. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يعمل لكم انتوا الاثنين الخير. صباح الخير على احلى راديو في مصر، الراديو 99. ايوه بقى، صباح النور والسرور الاولى اليوم والتانية البيضة. محمد رجب ابو منا، صباح الفل يا ابو منا. طيب صباح الورد على الضحكة الحلوة. ممكن أسمع حاجة لكاظم سريعة عشان وقت البرنامج ده، وقت البرنامج خلص. إن شاء الله بكرة أول ما ابتدي البرنامج أول حاجة تشتغل بإذن الله كاظم الساهر، مع أنه يعني مش مع لعبة وحدوتة قوي والأطفال، بس يعني نشوف نحاول. صباح الهنا. ممكن تدعي لأحمد عمر، أنا كلمتك قبل كده، امتحانات ثانوية عامة صعبة جدا والكيمياء كانت صعبة، ممكن تدعو يا رب يا رب إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. أحمد النهاردة عيد ميلاده. يا أحمد كل سنة وانت طيب، عقبال مليون سنة، وإن شاء الله باقي الامتحانات تيجي أسهل وجميلة وتبقى من ناجحين بإذن الله وتكسر الدنيا. سيبك من اللي فات وركز في اللي جاي، إن شاء الله الامتحانات تبقى اللي باقي الامتحانات إن شاء الله تبقى سهلة قوي وما يهمكش. إن شاء الله إن شاء الله، حتى لو أنت متخيل إن أنت ما عملتش كويس قوي، بإذن الله هتلاقي إن أنت بإذن الله كل درجاتك زي الفل. كانت لسه بنتي من كام يوم بتقولي أنا هجيب درجة وحشة قوي، أو أنا أصلا هشيل المادة، والحمد لله نجحت. فما تقلقش ما تقلقش، إن شاء الله ناجح بإذن الله. صباح الفل. أنا مريم يا قمر وعاوزة أغنية ويا حقك عليا مريومة. بكرة إن شاء الله أول الحلقة ابعتيلي وأنا هشغل لكم كل الحاجات اللي انتوا طلبتوها. أحمد إبراهيم الفزورة الأولى اليوم والتانية البيضة، برافو عليك يا أحمد إبراهيم، هديكم كلكم سقفة كبيرة حالا. صباح الفل والورد. الفزورة التانية البيضة، ردي علي اهو يا محمد يا عمر، والله رديت. صباح الفل وصباح الهنا، ويا رب يومكم كلكم خير وبركة وسعد وصحة وكل حاجة حلوة من رب العالمين. هديكم كلكم ايه؟ سقفة كبيرة. حل الفزورة الأولى هو اليوم، وحل الفزورة الثانية البيضة. أنا ملحقتش أقرأ الحدوتة، إن شاء الله بكرة أكون معاكم من الساعة 10 للساعة 11 لعبة وحدوتة على هوا الراديو 99. نقرأ مع بعض الحدوتة وهنتكلم في موضوع مهم قوي قوي قوي، فإن شاء الله بكرة بإذن الله أكون معاكم من الساعة 10 مع مصطفى لعبة وحدوتة على هوا الراديو 99. هنخلص إيه بقى؟ علي الضحكاية عشان كلكم تضحكوا وتزقططوا، ويا رب يبقى يومكم خير وسعادة وكل حاجة حلوة وتتبسطوا قوي قوي قوي، واللي بيذاكر شدوا حيلكم إن شاء الله هتكونوا من الناجحين وباقي الامتحانات تيجي سهل. مع السلامة، بحبكم قوي، باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس تطورات الأوضاع في ليبيا، وأكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار البلاد وضرورة توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية عبر مسار لبي لبي يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت. الرئيس اللبناني جوزيف عون دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود الاتفاق الإطاري وعدم عرقلة تنفيذ هذه البنود، كما شدد على ضرورة دعم الجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهمه في المرحلة المقبلة إلى جانب دعم الاقتصاد اللبناني لاستكمال مسيرة النهوض. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالنزاع في الشرق الأوسط. رئيس البرلمان الإيراني محمد قليباف أعلن أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، مشددا على المضي في تنفيذ آلية الملاحة بالمضيق بالتشاور مع الدول المطلة على مياهه الإقليمية. وأضاف أن إيران توصلت إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعرب عن تطلعه إلى لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هامش قمة حلف شمال الأطلسي المقرر انعقادها الأسبوع المقبل في العاصمة التركية أنقرة. وعلى الصعيد الميداني أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء هجمات روسية ليلية استهدفت مناطق متفرقة من البلاد. فنزويلا أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 من شهر يونيو إلى 2595 قتيلة، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عدد المفقودين. وأعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة عن إنشاء صندوق لإعادة أعمار المناطق المتضررة بقيمة 200 مليون دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، متمنة الدعم الإنساني الذي قدمته الدول الصديقة. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير التقى أمين عام المنظمة البحرية الدولية على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من القمة البحرية التركية باسطنبول. وأكد وزير النقل تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع المنظمة البحرية الدولية التي تلعب دورا محوريا في دعم سلامة وأمن واستدامة النقل البحري العالمي. رياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه أستراليا في 9 مساء بدور 32 من كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زور موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه استراليا في 9 مساء بدور 32 من كأس العالم. طاقم تحكيم من أوروغواي وسويسرا يدير مباراة مصر واستراليا. الجزائر تواجه كأس العالم بالخسارة من سويسرا في الدور 32. رياض محرز قائد منتخب الجزائر يعلن اعتزاله اللعبة دوليا. وأخيرا البرتغال تفوز على كرواتيا وتلتقي إسبانيا في دور 16 للمونديال.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس تطورات الأوضاع في ليبيا. وأكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار البلاد وضرورة توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية عبر مسار ليبي ليبي يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت. رئيس البرلمان الإيراني محمد قليباف أعلن أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، مشددا على المضي في تنفيذ آلية الملاحة بالمضيق بالتشاور مع الدول المطلة على الميل الإقليمية. وأضاف أن إيران توصلت إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة بين اليمنيين. فنزويلا أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد في أرابيا والعشرين من شهر يونيو إلى 2595 قتيلة، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عدد المفقودين. وأعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار المناطق المتضررة بقيمة 200 مليون دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مثمنة الدعم الإنساني الذي قدمته الدول الصديقة. اقتصاديا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت عن إصدار 763 ترخيص تجهيل لجميع أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية إلى جانب اعتماد تمويلات جديدة تقترب من 500 مليون جنيه للمستفيدين من المشروع القومي للبتلو. جاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجينة حول أبرز أنشطة القطاع خلال شهر يونيو الماضي. رياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه أستراليا في 9 مساء بدور 32 من كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مستمعينا، ننقل لكم الآن شعائر صلاة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد.

عليهم ولا الضالين آمين. وبعد مشاهدينا عبر شاشة التلفزيون المصري، فقد استمعنا إلى آيات بينات من القرآن الكريم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد في مستهل ومفتتح شعائرنا لصلاة يوم الجمعة في هذا اليوم المبارك الموافق 3 يوليو 2026، حيث تحتفل مصر كلها بذكرى ثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي أعادت مصر إلى شعبها وأعادت مصر إلى أهلها. هنا في هذه اللحظات المباركة وبانتظار أن يرفع أذان الظهر، يشرفنا بالحضور عدد من كبار رجال الدولة وكبار المسؤولين، ويتقدمهم معالي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وكذلك الكاتب الكبير الأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، كما ينضم إلينا أيضا عدد من الضيوف الكرام. هؤلاء الضيوف هم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر، وسماحة الشريف السيد الشريف نقيب الأشراف، والأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة، والدكتور عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب، والأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. مشاهدينا الكرام، يرفع الآن أذان الظهر ويرفعه القارئ الشيخ عزة السيد راشد.

0: محمد رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مشاهدين الكرام، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة في احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو، من هنا من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة. يصطف المصلون لأداء ركعتي السنة انتظارا لخطبة الجمعة التي يلقيها علينا الدكتور محمد عوض منصور من علماء وزارة الأوقاف، وعنوانها ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فقد كتب الله لأهل مصر عنده أمنا وأمانا. هذا هو ما نجده في رعاية يد الله لمصر في كل مراحل أو في كل مرحلة عصيبة تمر بها عبر تاريخها. يبعث الله لمصر من يقيل عثرتها ومن يأخذ بيدها. وفي الحقبة الماضية التي مرت والتي حاولت فيها جماعات الضلال والإضلال أن تختطف مصر، قيد الله لهم من يكسر شوكتهم ويحمي الناس من شرورهم، فكان التلاحم بين شعب مصر وجيشها، فكل من بعض جيش وشرطة وكل مؤسسات الدولة كلهم من بعض لا تفرق بين أحد منهم، كلهم يتبارون في حب الوطن والإخلاص له. هذا هو المعنى الذي نستلهمه من روح 30 يونيو، وهي الإخلاص للوطن، الإخلاص في حبه، الإخلاص في العمل، الإخلاص في البناء. فكل ما تشهده مصر حاليا من طفرة غير مسبوقة في كل المجالات يؤكد أن الإخلاص هو سر النجاح. ونحن في هذه الاحتفالات المباركة وفي العاصمة الجديدة التي تستعد للتدشين الرسمي للمقر الاستراتيجي للدولة المصرية، وهو عمل غير مسبوق وإعجاز هندسي كبير على المستوى السياسي والأمني والعسكري، يضع مصر في مكانها المستحق في المستقبل بإذن الله. أتابع الآن فضيلة الدكتور محمد عوض منصور وهو يرتقي منبر مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، وفي انتظار أن يلقي السلام على الحضور من السادة المصلين في هذا الجمع الغفير. وعنوان خطبة الجمعة: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الكريم المنان، واسع الجود والإحسان، عظيم القدرة والسلطان، الموالي بفضله جميع الخلائق على تعاقب الدهور وتوالي الزمان، لا تدركه العقول ولا تبلغ كنهه الأذهان. نحمده سبحانه وتعالى أن اصطفى مصر على سائر الأوطان، ومدحها في سالف البيان، وذكرها بجميل الأوصاف في أعظم تبيان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من بفضله اعترف ومن جوده اغترف، شهادة نرجو بها عطاء مؤيدا ونعيما مؤبدا. سبحانه جل عن والدة وولد، وتنزه عن احتياج لأحد، وتقدس عن النظير وانفرد. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من خزائن رزقه في قول كن، أمن فإن الخير عندك أجمع. ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، خلق الله قبل الكائنات نوره، وجعل رحمةً للعالمين ظهوره، شرح له صدره، ورفع قدره، وخلد ذكره، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم وكرِّم عليه ما تألقت عينٌ لنظر، وما اتصلت أذنٌ بخبر. وارض اللهم عن آل بيته الطاهرين بلا ريبٍ ولا امترا، وعن أصحابه الطيبين البالغين قمم الذرى. الله زاد محمدًا تعظيمًا، وحباه فضلًا من لدنه كريمًا. يا أيها الراجون منه شفاعةً صلوا عليه وسلموا تسليمًا. وبعد، فيا عباد الله، إن من جلائل النعم ومنائح الكرم أن يوهب الإنسان نعمة الانتماء إلى وطن يأوي إليه ويرتكن إليه ويعيش في ظلاله ويرتزق من مكاسبه. كيف إذا كان هذا الوطن عظيما؟ كيف إذا كان هذا الوطن مقدسا؟ كيف إذا كان هذا الوطن مكرما؟ كيف إذا كان هذا الوطن نطقت بفضله وشهدت بجميل وصفه الكتب السابقة؟ كيف إذا نطقت بالثناء عليه وبالمدائح له آيات القرآن؟ كيف إذا أوصى به وبأهله النبي العدنان؟ هذا، ولقد أودع الله سبحانه وتعالى حب الأوطان في القلوب، وجعل حبها غريزة مركوزة في الطباع السليمة، وجعل عشقها وعشق سحرها كنزا دفينا في النفوس المستقيمة والطباع القويمة. نعم، إننا اليوم نتحدث عن مصر، مصر المذكورة في القرآن، مصر المجبورة التي هي في عين الله سبحانه وتعالى. لقد أكثر الحق سبحانه وتعالى من ذكرها، وصف الله سبحانه وتعالى وديانها، وذكر بطاحها، وذكر نيلها، وأقسم بمواضع من

استمع إلى قول المولى سبحانه وتعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. فانظر كيف قدم الطور على البيت المعمور. وقال سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فانظر كيف نظمها الحق سبحانه وتعالى بثلاثة أماكن مقدسة: هذا ويأتي على ذروة سنام أمجادي وفضائلي هذا الوطن العظيم مصر فيما حباه الله من المزايا والعطايا والمناقب والفضائل، أن الله سبحانه وتعالى أكرمها بالأمن والأمان. قال الله سبحانه وتعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ولم يأتي هذا الوصف مقترنا بمكان سوى ببيت الله الحرام وبالجنة التي يسكنها المتقون. قال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. وقال سبحانه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فما أجملها من بشرى اقترنت بمشيئة الله النافذة وبقدرته القاطعة: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إنها بشارة نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه أفضل الصلاة والتسليم إلى أهله وإخوانه وأهل زمانه بل والعالمين جميعا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. دخلها الخليل إبراهيم طلبا للاطمئنان، وحمل إليها يوسف فنال فيها الإكرام وارتقى أرفع مكان، وقال: اجعلني على خزائن الأرض. أدرك أن مصر هي خزانة الأرض بأجمعها، وعلم أن مصر مستغنية بما حباه الله إياها عمن سواها، وعلم أن مصر مادة يدها معطاءة جوادة في كل مدلهمة ونازلة تنزل بالناس جميعا. ولذلك قال العارفون: إن الرخاء رخاء مصر إذا أقبل فلا يعدله شيء، وشدتها إذا نزل فلا يوازى به شيء، ولا تدوم فيها شدة، فما من شدة إلا ويعقبها رخاء. أخذا من إشارة قول الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وإن من أجل النعم التي حبان الله إياها أن نشر في مصر الأمن والأمان، وأسبغ عليها سابغة العافية والاطمئنان. هذه النعمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى عمادا للحضارات، وجعلها شرطا لقبول العبادات. ألم نسمع إلى قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكرنا بمنن الله العظمى: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمن في سرب الإنسان أي في قومه ووطنه وبيته على نعمة العافية وعلى نعمة الطعام والشراب. وهذا ما تفطن له خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حين قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الكرام، إن مصر بلد عظيم، خير الله سبحانه وتعالى عليه عميم، جعله الله حصنا حصينا وملاذا أمينا للخائفين واللائذين، وجعله مهبطا لمحط أقدام الأنبياء والمرسلين، وجعله موئلا للصالحين ولآل البيت المكرمين. وها نحن نستلهم ونستنزل تلك البركات والأنوار من دعاء سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها حين دخلت مصر فحفلت ووجدت بها الأمن والأمان: يا أهل مصر، آويتمونا آواكم الله، ونصرتمونا نصركم الله،
وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. عباد الله، ما أجمل أن تكون مفاخرنا بهذا الوطن مقترنة بالعمل المتقن، ممزوجة بالسعي الدؤوب، لما من شأنه أن يرتفع راية هذا الوطن في المكان اللائق به. ولقد حب الله سبحانه وتعالى مصر بالنعم العظيمة الجليلة، فعجائب الدنيا كثيرة وليس بالعالم كله كعجائب مصر. فنيلها عجب من العجب، وأهرامها يخشى على الدهر منها ولا يخشى عليها من الدهر، وعلماؤها أفذاذ كبار وفدوا إلى العالم، واستقبلت مصر علماء العالم فبزغت شمسهم وعمت منافعهم إلى الدنيا كلها. هذا ومن أجل ما حب الله سبحانه وتعالى به هذا الوطن خير الأجناد، أبطال العالم كله، الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر: إنكم ستفتحون مصر أرضا يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن أسلم الناس فيها الجند الغربي، يعني جند مصر، فهم في الغرب من المدينة المنورة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فتحتم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا، فإنهم في رباط إلى يوم القيامة. ومن أشرف وأجل ما ينعم به هذا الوطن طبيعة تدين أهله، التدين الوسطي الكريم الذي استقي من الأزهر الشريف، ذلكم الأزهر الذي رفع الله أنواره وأعلى مناره، فأصبح هداية للعالمين في المشارق والمغارب، وأصبح قبلة للعلماء والأولياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا وقائدها ورجالها وعلماءها وجيشها وأمنها وأمانها، وأن يجعلها في ضمانه وأمانه إلى يوم الدين. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.

الحمد لله وكفى، وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده وحبيبه المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ورضي الله عن أهل الهدى وغيوث الندى وليوث العدا من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم يفتح له إغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. أيها المكرمون، إذا كنا نتحدث عن نعمة عظيمة من أنعم الله سبحانه وتعالى وهو الوطن، فإن الوطن من شأنه أن يكون حافظا للأعراض، حافظا للأديان والشرائع، مستقرا به العدل. هذا الدين العظيم الذي أنزله المولى سبحانه وتعالى وأنزل من أجله الرسالات وأنزل من أجله الكتب وابتعث به الرسل، دين عظيم جليل ينبغي أن يقدس غاية التقديس وأن يحترم غاية الاحترام. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. هذا وقد نشاهد في بعض البيئات من يتجاسر ويجترئ على الانتقاص من المقدسات أو الاستهزاء بالحرمات أو أن ينال الدين بسب أو شتم تحت غائلة الغضب أو سائرة الاستفزاز، وكل هذا لا يليق، فالحذر الحذر من سخط الله وغضبه. قال الله سبحانه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ويخبرنا المولى سبحانه وتعالى بأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار، عياذا بالله تعالى. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من صريع لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. اللهم إنا نرفع إليك أكف الضراعة وجلين مستوجلين أن تعم بلادنا بالأمن والأمان والرخاء والنماء، وأن تبسط فيها بساط العافية والرشاد يا رب العالمين. اللهم صب على مصرنا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اجعل مصرنا في ضمانك وأمانك وحرزك وعياذك يا رب العالمين. وفق اللهم ولي أمرنا وقائد مسيرتنا ورئيس جمهوريتنا إلى ما تحب وترضى، احفظ به مصر واحفظه لمصر يا رب العالمين. كلل مساعيه وجهوده بالنجاح والتوفيق، وأعنه على الحمل وما حملته يا رب العالمين، وما حملته من قيادة سفينة هذا الوطن يا رب العالمين. اللهم واحفظ جندنا واحفظ حدودنا واحفظ ربوعنا وانصر جيشنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عم بلاد المسلمين بالأمن والأمان، وأطفئ فيها نيران الحروب والطغيان يا رب العالمين. اللهم أبلغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منا
أشرف وأزكى وأنمى صلاة وسلام، صلاة وسلاما يكونان لوجهك رضاء ولحقه علينا وفاء. وأعطه يا مولانا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وارض اللهم عن آل بيته الطاهرين والعترة المطهرين وأصحابه الميامين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.

0: أقامها الله وأدامها وجعلنا من صالح أهلها، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. استووا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن

وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع أحمد غالي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع مسعد بوليس كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية. تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعمة لوحدة واستقرار البلد الشقيق، داعيا لأهمية توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية عبر مسار ليبي يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت. مصادر إعلامية أفادت بإصابة لبنانيين إثر غارة إسرائيلية على بلدة صديقين بقضاء سور. يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة الطيران الإسرائيلي المسير تحليقه المكثف في الأجواء اللبنانية وسط استمرار التوتر الأمني على طول المناطق الجنوبية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أعلن أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، مشددا على المضي في تنفيذ آلية الملاحة بالمضيق بالتشاور مع الدول المطلة على مياهه الإقليمية. فنزويلا أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد مؤخرا إلى 2595 قتيلا، بينما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين. وأعلنت الرئاسة الفنزويلية عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار المناطق المتضررة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مثمنة الدعم الإنساني الذي قدمته الدول الصديقة. اقتصاديا، وزير الموارد المائية والري هاني سويلم قام بجولة تفقد خلالها عددا من الترع والمصارف في محافظة البحيرة. استهدفت الجولة متابعة جاهزية منظومة الري خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية وضمان وصول المياه للمنتفعين بالكميات والجودة والتوقيتات المطلوبة. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه استراليا في 9 مساء بدور 32 من كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90-90 هواها مصري.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك انقاذ.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.
1: نقلة غير مسبوقة، تاريخ يكتب، وإنجاز جديد يضاف لسجل القوات المسلحة المصرية، عرين الرجال ومصنع الأبطال، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية السبت 4 يوليو 2026 السادسة مساء. القوات المسلحة المصرية تكتب التاريخ وتصنع المستقبل.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع أحمد غالي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع مسعد بولس كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية. تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم لوحدة واستقرار البلد الشقيق، داعيا لأهمية توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية عبر مسار ليبي يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت. مصادر إعلامية أفادت بإصابة لبنانيين إثر غارة إسرائيلية على بلدة صديقين بقضاء سور، يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة الطيران الإسرائيلي المسير تحليقه المكثفة في الأجواء اللبنانية، وذلك وسط استمرار التوتر الأمني على طول المناطق الجنوبية. تقرير نشرته وكالة بلومبرج كشف عن تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث باتت قوى رئيسية من بينها فرنسا وبريطانيا تقبل بشكل غير معلن بفكرة فرض رسوم للخدمات على السفن التي تعبر المضيق، معتبرة الأمر واقعا لا مفر منه في أعقاب الحرب الإقليمية الأخيرة. ووفقا للتقرير يتركز الاهتمام الدبلوماسي الأوروبي حاليا على ضمان تطبيق هذه الرسوم بشكل عادل ومنع أي تمييز ضد السفن بناء على هويتها بدلا من رفض المبدأ بالكامل. فنزويلا أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد مؤخرا إلى 2595 قتيلا، بينما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين. اقتصاديا، وزير الموارد المائية والري هاني سويلا قام بجولة تفقت خلالها عددا من الترع والمصارف بمحافظة البحيرة. استهدفت الجولة متابعة جاهزية منظومة الري خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية وضمان وصول المياه للمنتفعين بالكميات والجودة والتوقيتات المطلوبة. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه استراليا في 9 مساء بدور 32 من كأس العالم. من جانبها أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن تشغيل استثنائي ومجاني لمونوريل شرق النيل اليوم، وذلك تيسيرا لوصول الجماهير إلى منطقة المشجعين فانزون بالعاصمة الجديدة لمتابعة مباراة مصر واستراليا. وأوضحت الهيئة أن تشغيل مونوريل شرق النيل يستمر كالمعتاد من 6 صباحا حتى 9 مساء لجميع المواطنين، على أن يتم مد التشغيل استثنائيا من 9 مساء حتى 1 صباحا من محطة المستثمرين حتى محطة R2 فقط. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37. الدقيقة الأولى.

مع الدكتورة لميس جابر، 50 شاي كل يوم جمعة من 4 لـ6 مساء على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه أستراليا في 9 مساء بدور 32 من كأس العالم، وطاقم تحكيم من سويسرا وأوروغواي يدير المباراة. الاتحاد الدولي فيفا يهتم باللقاء ويشير إلى أن منتخب مصر يطمح لمواصلة المفاجآت في المونديال. الهيئة القومية للأنفاق تعلن عن تشغيل استثنائي ومجاني لمونوريل شرق النيل اليوم، وذلك تيسيرا لوصول الجماهير إلى منطقة المشجعين فان زون بالعاصمة الجديدة لمتابعة مباراة مصر وأستراليا. وأوضحت الهيئة أن تشغيل مونوريل شرق النيل يستمر كالمعتاد من 6 صباحا حتى 9 مساء لجميع المواطنين، على أن يتم مد التشغيل الاستثنائي من 9 مساء حتى 1 صباحا من محطة المستثمرين حتى محطة R2 فقط. منتخبا الأرجنتين والرأس الأخضر يلتقيان في 1 بعد منتصف الليل ضمن منافسات دور 32 من المونديال، وكولومبيا تواجه غانا في 4:30 من صباح السبت في الدور ذاته.
0: أخبار المونديال متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

السبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع أحمد غالي.
2: مصر وتركيا باحثتا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والممرات الدولية. جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل المهندس كامل الوزير مع نائب رئيس الجمهورية التركية على هامش فعاليات النسخة الخامسة من القمة البحرية التركية المنعقدة في مدينة اسطنبول. وزارة الداخلية وجهت مأموريات من مختلف قطاعات الوزارة لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك في ظل مشاركة الوزارة للمواطنين بالاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو، وفي إطار مبادرة كلنا واحد المقامة تحت رعاية رئيس الجمهورية. مصر طالبت مجلس حقوق الإنسان الأممي بهدنة إنسانية عاجلة في السودان، كما دعت إلى وقف شامل لإطلاق النار في البلد الشقيق. اقتصاديا، تقارير غربية كشفت عن تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث باتت قوى رئيسية من بينها فرنسا وبريطانيا تقبل بشكل غير معلن بفكرة فرض رسوم للخدمات على السفن التي تعبر المضيق، معتبرة الأمر واقعا لا مفر منه في أعقاب الحرب الإقليمية الأخيرة. ووفقا للتقارير، يتركز الاهتمام الأوروبي حاليا على ضمان تطبيق هذه الرسوم بشكل عادل ومنع أي تمييز ضد السفن بناء على هويتها بدلا من رفض المبدأ بالكامل. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه أستراليا في 9 من مساء اليوم بدور الاثنين من كأس العالم. من جانبها، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن مد تشغيل مونوريل شرق النيل اليوم استثنائيا من 9 مساء حتى 1 صباحا، وذلك من محطة المستثمرين حتى محطة R2 فقط، وذلك تيسيرا على الجماهير للوصول إلى منطقة المشجعين فانزون بالعاصمة الجديدة لمتابعة مباراة مصر وأستراليا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: لإعلانك على الراديو 90 90،
2: راديو 90 90،
0: ابعت على 90 90 at الراديو-90 90.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: أعزائي المستمعين مساء الخير. الحقيقة النهاردة كنت جاية عايزة أحكي لكم على تطور العاصمة المصرية من أيام الفسطاط، بعدها القطائع، لا بعدها سوري، الفسطاط كانت بتاعت عمرو بن العاص، بعدها القاهرة الفاطمية، بعدها العباسية، بعدها القطائع بتاعت ابن طولون، لا سوري القطائع بتاعت ابن طولون، بعدها الفاطمية كانت 969. التطور ده وصل لغاية ما صلاح الدين تقريبا حاول يعمل عاصمة في القلعة ملحقش، ففضلت العاصمة إلى حد كبير في القاهرة الفاطمية لغاية تقريبا العصر الحديث، لما الخديوي إسماعيل عمل القصور والبتاع. بس أنا وأنا جايالكو كده بفتح السوشيال ميديا لقيت صورة من أمام المشرحة، مشهد من أمام المشرحة، أسرة طالبة الثانوية العامة بأسيوط

الأهالي في انتظار تسلم جثمانها بعد أن ألقت بنفسها من الدور السادس عقب امتحان الكيمياء. احنا وصلنا للمرحلة دي. في نفس الوقت يوم امتحان العربي في طالبة جالها سكتة قلبية وهي في اللجنة. تخيلوا لما ده لسه في سن اللي اتقال عليه اطفال، 18 سنة ده، لو 18 الا شهرين دي طفلة، جالها سكتة قلبية. الامتحانات معجزة الطلبة بشكل مرعب. الاهالي طلعت تتكلم، وده كلنا عارفينه، الولاد بيبتدوا ياخدوا دروس من الاجازة، وبدأت دلوقتي تبقى في الدروس اللي اونلاين بتدفع لها فلوس كويسة قوي برضو، فبيبقى واخد المادة الفلانية والمادة العلانية اونلاين، المادة الترتانية بيروح لها يتجمع في حتة، المادة الابصر ايه يروح لها سنتر وهكذا، ومقطع نفسه مذاكرة. المدرسة فيها ايه؟ مدرسة ما بتشتغلش، ما بيروحوش المدرسة، المدرسين مش موجودين. ليه؟ مش فاضيين، بيدوا دروس. هو انا هدي دروس اروح اشتغل لك في المدارس؟ ده بتاع ايه يعني؟ ندي دروس طبعا، الدرس الاونلاين ده بألف جنيه الحصة، راح اعمل لك ايه انا في المدرسه؟ اذاكر مقرر عايز يتذاكر اصلا في 3 سنين، اذاكره للعيال في سنه، انا 7 اشهر ولا 6 اشهر ملوش لازمه، العيال تاخد درس احسن، وانا احسن لي كمدرس طبعا. الغريب مشاهد تشوفها من امام لجنه مدرسه بنات، البنت طالعه بتعيط، تترمي في حضن امها، تترمي في حضن اختها، واللي تقول لها معلش، واللي تقول لها سيبك من ده خليكي في اللي جاي، واللي تقول لها معرفش ايه. واحده بقى قالت كلمتين الحقيقه عجبوني قوي، قالت مش مهمه بقى بلا ثانويه عامه بلا علام في داهيه، المهم صحة ولادنا، المهم الواد ما يقعش من طوله يموت زي البنت اللي ماتت، ولا يرمي روحه من فوق. انا قلت لابني في داهية، في داهية الامتحان ان شاء الله ما تخشوش ما تكملش. والام بتتكلم بصدق، عايزة ابنها يفضل جنبها، بس عايش منعول قوي التعليم اللي يعمل كده في العيال. ايه ده؟ ايه اللي بالسم الهاري ده؟ حاجة مستفزة، استفزاز مش طبيعي. عيني الناس طالعة تتكلم، مدرسين طالعين، في واحد طالع لذيذ جدا قاعد يحسبني حسبني حسبني حسبي الله ونعم الوكيل، قالها 120 مرة حسبي الله ونعم الوكيل، فيكو فيكو. الناس بتقول بقى بتبرر ده بإيه؟ في واحدة كاتبة جملة جميلة قوي بتقول ده اغتيال معنوي متعمد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتدمير ممنهج لنفسية الطلبة وأحلامهم وتعبهم وتعب أهليهم. الست بقى بتقول إيه؟ وست بسيطة جدا على فكرة، ست واضح إنها من طبقة شعبية يعني، بتقول احنا عارفين هو بيعمل كده ليه؟ عشان العيال يسقطوا ويحولوا على البكالوريا بتاعته دي اللي عايز يعملها لنا، يبقى كل الناس بكالوريا بدل ثانوية عامة، او يتسد في وشهم كليات الحكومة فيروحوا ينفعوا الكليات الخاصة بالدولار. ايه بقى الحلاوة دي؟ غير بقى ان الكليات الحكومية، انا قريت ان اللاجئين اللي مش هنخلص منهم
بيخشوا كليات الحكومة بالدولار، وهيئة التدريس وهيئة الإدارة بتاعت الكلية لها نصيب من هذا الدولار. ده اللي مكتوب، ده اللي أنا قريته، والعهد على الراوي، واحتمال يكون، احتمال كبير يكون صح، لأن هم متحمسين جدا للامتحانات دي والصعوبة دي. قالك الله، العيال تطلع متعلمة مش أي كلام. الناس كلها قالت مش إن الامتحان صعب أو إنه معمول للممتازين من الطلبة. مفروض الامتحان بيبقى الطالب المتوسط وفي سؤالين ثلاثة للطالب العادي، للطالب المتفوق. المتفوق بقى يجيب نمرة هايلة يقفل، الطالب العادي ينجح إن شاء الله بنمر وحشة، إن شاء الله برأفة، ولو إن بيقولوا لغى الرأفة. الحقيقة المرة اللي فاتت لما اتكلمنا على الوزير لما عمل 70% و60% على الدين والتربية الوطنية، قال لك من أجل الهوية، احنا بنأكد على هوية الطلبة وهوية العيال والبتاع. تفتكر بقى اللي بيحصل في الامتحانات ده هيعمل ايه في الهوية؟ ده هيفشفشها، ده العيال هتتمنى لو درست في اسرائيل على الحال ده. ما هو تعليم وحش وامتحانات مرعبة. سيبكم من المدارس اللي عندنا في القاهرة، حد يخطف رجله كده على الاقاليم، وهي الاغلبية العظمى لطلبة الثانوية العامة، في الحر الموت ده هتلاقي الفصل فيه مثلا 20 طالب، مروحة مكسورة كده في الركن بتعمل دوشة أكتر ما تهوي، مفيش كوباية مية ساعة للعيال، مفيش أي وسيلة لراحة الطلبة بأي شكل من الأشكال. يعني لو عيل قال عايز أخش أغسل وشي يقولوا له هتغش اقعد. المدارس نفسها المدرسين ما بيخشوش يشرحوا، وفي بعض المدرسين يعني على المغطي كده، يا تيجي تاخد عندي درس يا كل سنة وانت طيب هتسقط. إنما المرة دي بقى كل المدرسين أجمعوا على إن الأسئلة المتوقعة اللي هم حطوها للطلبة من عندهم شيتس كده اسمها أسئلة استرشادية، قالوا للطلبة مش هتخرج عن الأسئلة الاسترشادية دي. ونفس الوزير قال كده، والمدرسين الأوائل قالوا كده. فالطالب لما بيحل الأسئلة دي كلها ينبسط ويفرح ويعرف إن الحاجات دي هي اللي جياله إن شاء الله. يخش يلاقي أسئلة تانية خالص وصعبة جدا وطويلة جدا ومركبة، يعني الثلاث ساعات هو عايز 5 ساعات عشان يخلص الامتحان ده، من غير ما يفكر على فكرة، من غير ما يستنى كده 5 دقايق يجمع دماغه، من غير تفكير. يعني ده لو هيكتب زي الروبوت، زي الإنسان الآلي، خش يفتح الورقة يكتب. الناس كان عندهم إنجليزي، لا سوري، عندهم ساينس اللي هو الأحياء العلوم، يعني هما بيدرسوا في مدرسة فرنساوي.
اتأخر عليهم الورق، دخل 9 و10 وزعوا الورق بيبصوا فيه، لقوا الورق بالانجليزي مش بالفرنساوي. يا أستاذ، يا أبلة، يا خالتي، طب سوري. لموا الورق وراحوا جابوه، غيروه وجابوه. كانت الساعة بقت 9:30. تفتكروا حسبوا النص ساعة دي؟ نو. بقت مسؤولية الطلبة. الخطأ في توزيع ورق الامتحان الانجليزي مكان الفرنساوي يتحمله الطالب، والنص ساعة الفرق يتحملها الطالب. وإيه الإحساس البايخ ده؟ الطلبة عندهم إحساس بالاضطهاد، بأن الحكومة ووزارة التربية والتعليم والوزير بيعذبوهم ضد مصلحتهم، ضد مستقبلهم. إحساس بشع وبايخ. هتخيلوا لما أم بتودي بنتها الامتحان، بعد نص ساعة يكلموها يقولوا لها تعالي بنتك ماتت. لا، نص ساعة ايه، مش هيكلموها، ده هتلاقيها واقفة برا. يطلعوا يقولوا ولية امر الطالبة فلانة الفلانية، نعم بقى في حياتك. انتوا متخيلين الموقف والاحساس عامل ازاي؟ طفلة في الـ18 يجي لها سكتة قلبية في امتحان العربي، مضغوط عليها من أهلها، ومضغوط عليها من المدرسة، ومضغوط عليها من الفلوس اللي أبوها وأمها دفعوها دم قلبهم. الضغط الجامد قوي قوي ده في ظل امتحان بهذه الصعوبة، البنت ماتت. أنا مش فاهمة والله إيه اللي بيحصل ده. بس أنا اللي متأكدة منه إن الهوية اللي بيتكلم عليها الوزير وبيقول الدين موضوع مهم لازم نديله درجات على قد أهميته، الدين لا يكيل بالدرجات يا معالي الوزير. لو هتكيل الدين بالدرجات ما يبقاش 70% على فكرة، يبقى 200%. انت كده مش مظبوط خالص. ايه الكلام الفارغ ده؟ يطلع يقولك الهوية، اهي الهوية تضرب في الحيطة. الكلام الجميل بقى قوي قوي اللي هو السيد اسمه ايه، زلطة ولا اسمه ايه، اللي هو المتحدث الرسمي، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم شادي زلطة، قال لك ايه؟ قال مفيش حاجة اسمها إعادة النظر في امتحان الكيمياء للثانوية العامة، ولا إعادة النظر في النمر، ولا في الدرجات، ولا الكلام ده، فيش الكلام ده. دعا المتحدث الرسمي الطلاب وأولياء الأمور إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم للحصول على المعلومات الصحيحة. كلمونا احنا، ما تكلموش حد، مفيش نمر هتتفرق ولا يعاد النظر فيها. حد الله، حد الله يعملوا حاجة تفيد الطلبة، لا يمكن، هنعملش الحاجات دي على أيامنا يا جماعة. 66 67 68، لما كان يجي امتحان الناس تشتكي، وكانت الناس تشتكي بهدوء مش بالشكل المرعب والصريخ واللطم ده، الوزارة على طول تقولك هنعيد توزيع النمر، يعني ياخدوا الأسئلة السهلة يزودوا النمر اللي عليها، يعني لو السؤال كله من 10 هاخد السهل،

0: اعمله من 12 والصعب اعمله من 7 من 8 عشان ما نقصش الطلبة بالشكل ده، طالما في اجماع على انه صعب. ده بقى لما كان البلد فيها وزارة بتعتبر نفسها مسؤولة عن الطلبة والتعليم بتاع الطلبة. الأيام دي الوزارة مش مسؤولة الحقيقة، والراجل طالع زعلان. الأستاذ زلطة ده طالع زعلان، يقولك ما تمشوش ورا الشائعات بتاعة التواصل الاجتماعي واعتمدوا على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة. ماشي يا عم، ايه اللي صادر عن الوزارة؟ ان الامتحانات سهلة جدا وفي مستوى الطالب العادي والمتوسط، والطالب الغشاش طيب واللي مركب سماعة واللي كاتب على ايده ده ايه موقعه؟ هي مسألة بقت هزلية هزلية بجد. مدرسين الكيمياء كلهم طالعين عاملين فيديوهات بيقولوا احنا، واحد قال انا بقالي 35 سنة بدرس كيمياء في ثانوي ما شفتش امتحان بالشكل ده. الامتحان ممكن يجي صعب او طويل، ما يجيش الاثنين، صعب وطويل في نفس واحد. يعني المدرسين نفسهم اخدوا وقت لغاية ما حلوا الامتحان. فتخيلوا الطلبة عملوا ايه. هل لما تطلع نمر الكيمياء كلها زي الزفت هياخد قرار الوزير في اي حاجة، يرفع النمر، يعدل توزيع الارقام على الاسئلة، النمر يعني هيعمل حاجة؟ مش هيعمل حاجة. كل الناس بتقول الهدف شيء آخر، بيحدف على التعليم الخاص. ده الناس في الشارع بتقول الكلام ده، وبيظبط البكالوريا اللي هو عايزها عشان يبقى جه وزارة التربية والتعليم عمل البكالوريا. الضحية تبقى الطلبة وأهالي الطلبة واللي جابوا الطلبة. نطلع فاصل يا جماعة.
1: خمسين تشاي مع الدكتورة لميس جابر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

نقلة غير مسبوقة، تاريخ يكتب وإنجاز جديد يضاف لسجل القوات المسلحة المصرية، عرين الرجال ومصنع الأبطال، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية السبت 4 يوليو 2026 السادسة مساء. القوات المسلحة المصرية تكتب التاريخ وتصنع المستقبل.

0: اسمع شغل 90 90
1: الراديو 90 90 هواها مصري. الراديو 90 90 هواها مصري. مع الدكتورة لميس جابر.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: على موقع الوفد، جريدة الوفد، خبر لطيف: تنسيق الجامعات 2026 بيعلن ننشر قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة. اهي بدأت تندع، اهي يبقى كلام النص صح.

المعلمين بيقولوا امتحان الكيمياء يحتاج 4 ساعات على الأقل. ده المدرسين بتوع الكيمياء. في بقى مستويات عليا مش عارفة يعني ايه، صرحت بتصريح التعليم امتحان الكيمياء للثانوية العامة مطابق للمواصفات. انا اعرف انا مطابق للمواصفات دي على علبة صلصة، علبة بولو بيف، جبنة رومي، مطابقة للمواصفات الصحية. انما يعني ايه امتحان مطابق للمواصفات؟ اللي هي ايه المواصفات؟ ما تطلع كده تجلي صوتك وتقول لنا ايه هي مواصفات الامتحان الحلو الكويس اللي خلي العيال طالعين مبسوطين والاهالي مبسوطين. مش فاهمه.

ده بقى رد وزارة التعليم على شكاوى صعوبة امتحان الكيمياء، قال لك مطابق للمواصفات زي كده امتحان الهوية، مواد الهوية الوطنية. صراخ وعويل في الثانوية العامة بسبب الكيمياء، كل ده على موقع الوفد. رئيس جامعة القاهرة مش هنا بقى في حتة تانية، نتجه نحو بناء بيئة تعليمية ذكية. اهي والله العظيم اتبنت وانت مش واخد بالك يا سيادة دكتور رئيس جامعة القاهرة، نحن في مرحلة بناء بيئة تعليمية ذكية مولعة، بص فريكيكو يعني، وخارطة طريق متكاملة لتدويل التعليم العالي. هنخليه دولي، هنخلي التعليم العالي دولي. يا نهار ابيض، صور جايبين طلبة رافعين ايديهم وكاتبين تحت ايه؟ الامتحان يتحل لوحده، الجغرافيا تسعد طلاب الثانوية العامة. اشك ان الطلبة دول قالوا الكلام ده ولا حتى الجغرافيا. هيحلوا نموذج كيمياء وينزلوه، يعلنوا الإجابات المعتمدة. نموذج هو إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 26، والعيال بقى تشوف النموذج ده وتصوت، يرموا نفسهم بقى جماعة 6-7. مش عارفة يا جدعان الراجل بيقول ايه، والله العظيم انا ما فاهمه.

0: برضو بيرجع يقولك في مستوى الطالب العادي الطبيعي اللي واخد دروس يعني، ولا اللي بيذاكر من الصيف، ولا ايه مواصفات الطالب الطبيعي بالنسبة لوزارة التربية والتعليم؟ انا عايز اعرفه. تعرفه منين؟ يا سبحان الله. متحدث التعليم يحسم الجدل بشأن اعادة النظر، قال لك مفيش اعادة نظر عندنا، عندناش الكلام ده. انا عايز اعرف هي الحكومة ما بتسمعش كلام الناس؟ ما بيوصلش يعني؟ احنا في عصر دلوقتي بتاع السوشيال ميديا، لما تلاقي الكلام على السوشيال ميديا كله مجمع على ان امتحان الكيمياء امتحان صعب وطويل وما ينفعش، وان في بنت ماتت بالسكتة بسبب العربي لانه كان بنفس الطريقة، وواحدة تانية رمت نفسها من فوق بسبب الكيمياء. طب الناس اللي عمالة تجعر دي مفيش اي حد في الحكومة بيسمعها غير المتحدث الرسمي شادي زلطة ده، اللي يطلع يقولك مفيش كلام فارغ من ده، ولا النمر هتتوزع، ولا هيعاد النظر، ولا فيش اي كلام من ده. امتحانات الكيمياء موافقة للمواصفات زي الدقيق والسكر. طيب احنا بنشتكي من مشكلتين دلوقتي في مصر بشكل عام، احنا الشعب الناس كلها طهقانة من اللاجئين جدا جدا، والسيد رئيس الوزراء بيعينهم في الحكومة. دي جديدة، دي جديدة نوفي. يا لهوي، سودانيين ويمكن يمنيين ويمكن عراقيين ويمكن سوريين بيتعينوا في محافظة الشرقية، جايبين واحد بيكلموه سواء عربية المحافظة. ايه ده؟ ايه ده معالي دولة رئيس الوزراء؟ ده اللي هو ايه؟ هي الناس هتفضل تجعر وتصوت وتقول رأيها وتملى الدنيا ضجيج، ولا من شاف ولا من سمع ولا من جرب يسمع؟ هو جماعة الموضوع ده مش خطير؟ زمان الوالي كان يبقى له حاجة اسمها فريق العسس. فريق العسس ده يتنكروا في لبس ولاد بلد وينزلوا بالليل يعسوا يتجسسوا يعني، قعدوا على قهاوي، خشوا محلات، يسمعوا ناس بتتكلم، يشوفوا الرأي ويوصلوه. طيب الرأي موجود اهو على السوشيال ميديا، مش عايزين عسس ولا حاجة، بس ما بيوصلش. ودن من طين وودن من عين. على فكرة ده شيء خطير جدا، واحنا دلوقتي في الذكرى السنوية بتاعه 30 يونيو. وافتكروا 30 يونيو دي قامت ليه؟ لما البلد كانت هتروح في داهية. الموضوع ده خطر يا جدعان، الناس لازم تتراضى، الناس لازم تعرف القوانين دي طالعة ليه؟ العيال بتتعذب ليه؟ الأهالي بتتعذب ليه؟ يطلع وزير التعليم يقول لهم والله ده عشان مصلحتكم وعشان الولاد يبقوا شاطرين ومتفوقين، هو كلام فارغ بس هنبلعه. يبقى انت بس حتى رديت اهتميت، انما كده بلوشي خالص. الله خايف عليك يا مصر. من عقول متحجرة. احنا في الذكرى السنوية 13 لثورة 30 يونيو. في ناس بتتعلم التاريخ تفتكروا؟ الهكسوس دخلوا مصر ازاي؟ جماعات قعدت تهاجر وراحت قاعدة في الدلتا. شوية شوية حاربوا حكام دلتا وحكام وجه بحري واحتلوا وجه بحري كله، وظل الحكم بتاع المصريين على وجه قبلي فقط في طيبة 150 سنة. مفيش حاجة بتفكركوا بالناس اللي بتتعين في الحكومة دي، ولا رئيس الوزراء قال جملة الحقيقة؟ الاستثمار العقاري، ان احنا نبيع عقارات للاجئين، على ايامنا ده كان ممنوع منعا باتا اي حد جنسية مختلفة عن المصري انه يتملك ملك خاص او شقة او عمارة او سكن في مصر. طب ايه، هنستنى لما تطلع القرار ده على سينا وتملك الناس في سينا ايا كان بقى؟ انت شعرفك الناس اللي بتيجي تشتري دي يهود ولا مش يهود؟ ما هو اليهودي بيعمل لك كم وش؟ هيجي لك على شكل واحد عربي، على شكل واحد فلبيني، هو يهودي، وتفاجأ كده بشلة يهود طالعة عاملة لك مشكلة واخدة منطقة عاملها مستوطنة. ايه يا جماعة، البلد ما اتملها فيها سيولة كده، مش مربوطة، مفكوكة. طيب نطلع فاصل نرجع نكمل المصيبة اللي احنا فيها دي.
1: خمسين شاي مع دكتورة لميس جابر.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع أحمد غالي.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الإريتري عثمان صالح. تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. مصر طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان لوقف تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة. جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير عمرو رمضان المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، جدد خلالها دعوة القاهرة إلى وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السودانية. مصر وتركيا بحثتا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والممرات الدولية. جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل المهندس كامل الوزير مع نائب رئيس الجمهورية التركية على هامش فعاليات النسخة الخامسة من القمة البحرية التركية المنعقدة في مدينة إسطنبول. الاتحاد الأوروبي أدان الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقهى بوسط العاصمة السورية دمشق وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من مرتادي المقهى، وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم انتقال سلمي وشامل في سوريا ورفضه لجميع أشكال العنف. اقتصاديا، أسعار النفط استقرت اليوم ولم تسجل تغيرا أسبوعيا يذكر، مع تمسك المتعاملين بالأمل في نجاح الجهود الرامية إلى وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بشكل نهائي. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 71 دولارا و67 سنتا للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 دولارا و71 سنتا للبرميل. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأسترالية في 9 مساء بدور 32 من كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: راديو 90 هواها مصري.
1: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
2: صفاء أبو السعود،
1: النجم أحمد صيام في يوميات صفصة.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: يا سيدي انا مش حاتم.
4: امال انت ابن عم من فيهم؟
3: يا سيدي انا لا حاتم ولا ابن عمك.
4: تبقى حرامي. مادام بترد على تليفون ابن عمي تبقى حرامي، وسرقت التليفون حرامي.
3: بس حرامي في عينك عديم الاتيكيت. انت مين؟
4: انا زينهم عزيز ابو العز، معزوز عزوز عزيز ابن عم حاتم ابن عمي. انت تبي مين يا شاب؟
3: انا بقى صفصف مرات ابن عمك. استناني على الخط لحظات اصحي حاتم علشان يكلمك. حاتم يا حاتم يا حاتم اصحى، قوم. زينهم ابن عمك بيتصل بيك من البلد.
5: يا ساتر يا رب، يا ساتر زينهم ابن عمي. يبقى اكيد ابويا وامي جرى لهم حاجه.
3: يا ساتر، امرك غريب يا اخي. أبوك وأمك ماتوا من زمان.
5: لا حول الله يا رب، والجنازة إمتى والعزا فين؟
3: يا بيه يا بيه، دول ماتوا من 20 سنة. قوم بقى، قوم قوم اصحى وكلم ابن عمك في التليفون.
6: ماشي. ألو، ازيك يا زينهم ابن عمي؟
4: ازيك يا حاتم يا ابن عمي؟
6: عامل ايه يا زينهم يا ابن عمي؟
4: أنا كويس يا حاتم يا ابن عمي.
3: بس وبعدين بقى، وبعدين في قصيدة ابن عمي دي يا ساتر ما تدخلوا في الموضوع تخلصونا.
6: إلا صحيح يا زينهم يا ابن عمي، انت متصل بيا ليه يا زينهم يا ابن عمي؟ يعني
4: والله يا حاتم يا ابن عمي، انت لازم تنزل البلد توك حالا يا حاتم يا ابن عمي.
6: ليه؟
4: صور البيت القديم وجع يا حاتم يا ابن عمي.
6: جايلك عوام يا زينهم، جايلك يا ابن عمي.
3: طيب منك لله يا حاتم انت وزنهم ابن عمك.
7: الحمد لله على السلامة يا حاتم يا ابن عمي. الحمد لله على سلامتك يا ست صفصف هانم يا مرات ابن عمي.
3: والله انا زهقت منك ومن ابن عمك. يا اخويا قول حاتم بس، مش لازم يعني تقول له يا ابن عمي يا حاتم يا ابن عمي.
6: يا خبر ابيض، البيت القديم فعلا السور بتاعه وقع.
3: لازم تبني من جديد يا حاتم، لازم تجيب مقاول يهد الجزء الباقي منه ويبني السور من جديد.
7: كده يبقى عليكم وعلى سماع. الحل عندي سماع، الهدد على سماع، والبنى بردك على سماع.
3: مين سماع دي بردك يا زينهم؟
8: الله،
3: سماع النوبة. سماع النوبة؟
6: أيوة، دي الظاهر سماع دي واحدة مبروكة هنا في البلد، هتعمل للسور عمل يقوم قايم لوحده من جديد.
7: بينا نطلع عند العمارة الجديدة اللي بتتبنى في أول البلد.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
9: هيلا هيلا هوبا هيلا، هيلا هيلا هوبا هيلا،
10: هيلا هوبا هيلا هوبا هيلا هوبا.
9: الهمة يا رجالة الهمة، عاوزين نخلص من الصبة دي النهاردة. اشتغلوا وانتوا بتغنوا.
6: ادينا وصلنا المكان اهو. ايه ده، انت شايفة اللي انا شايفه صفصف؟
3: ست واقفة وسط عمال المباني، لازم نعرف مين دي.
9: محسوبتك المعلمة سماح، مقاول هدد ومقاول بنا كمان.
3: ايه ده حضرتك سماح؟ حضرتك رئيسة أنفار ومقاول كمان؟
9: هو ده بالظبط نصيب يا استهاني. جوز الله يرحمه كان مقاول، بس وقع بقى من على السقالة وتشال بعيد عني.
3: يا ساتر يا رب.
9: فكان لازم بقى أنزل أشتغل مكانه وسط العمال، وإلا بقى أولادي هيتموتوا من الجوع، أعمل إيه؟
3: أيوة، بس دي شغلانة صعبة قوي وشاقة جدا على الست يا معلمة سماح.
9: أقول لك إيه بس، الأمر لله، أنت عندك حق، بس مش أصعب ده يا ست الكل من مد الإيد، أو إن يعني ولا مؤاخذة أعمل لايف على التيك توك ونشد بقى ونكبس ونعمل الحاجات دي.
6: الحقيقة يا معلمة سماح، من غير ما تشدي ولا تكبسي ولا الحاجات دي، أنا بقى صاحب سور البيت القديم.
9: أهلا وسهلا.
6: السور اللي فوق سور الصين العظيم.
9: سور الصين العظيم؟ أنت كمان؟
6: مال

0: أو قوية كده زيك.
1: أيوة إيش؟ طبعا الست المصرية ومعروف جدعنتها.
2: بس ينفع يا ست سماح أجي هنا الأرياف يعني من غير ما أكل فطير مشلتت؟ أنا عاوز أشتري فطير مشلتت قبل ما أرجع القاهرة. لو تعرفي حد دلينا عليه أبوس إيدك.
3: خالي والطلب رخيص طبعا. أعرف
2: مين؟
3: أنا يا أخوي.
0: أنتي؟
3: ما تنسيش يا ست الكل إني فلاحة يعني، والزوجة وأم يعني. بعد ما بخلص شغلي ولا مؤاخذة طول النهار أرجع البيت وأشوف الطلبات بتاعت الراجل والعيال.
0: برافو عليكي، برافو عليكي يا سماح. تعيش المعلمة سماح
2: بعد ما تعمل الفطير.
4: كنتم مع يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: الراديو 90.90 هواها مصري.

الراديو 90 هواها مصري. خمسين شاي مع الدكتورة لميس جابر.

0: رجعنا لكم نتحدث عن تصرفات حكومية غريبة شوية. برضو اللي يخوف في الموضوع ان الحكومة اكيد بيوصل لها غضب الناس من اشياء معينة. عدم النظر لهذا الإحساس عند الناس وأخذ مأخذ الاعتبار ده شيء مش صح. احنا شعب جدع قوي وشعب بيحب بلده قوي ونقف وش الشياطين عشان بلدنا. انما لما انت ما تسمعش شكوايا ولا شكوى ولادي وبناتي ولا التخوف من اشياء بتحصل، طب اطلع طمني يا اخي. ازاي التصدير عقاري؟ يعني انا مش فاهمة. اي حد اجنبي يشتري عقار مش عرفك، ما هو يبقى يهودي واسمه حسن عبد الله او ميخائيل جرجس. هما ما يعملوهاش يعني؟ يعملوها. طب انا هسألكوا بقى، هي فلسطين راحت ازاي اصلا؟ كل ما نقول الحكاية دي يزعلوا بس دي حقيقة. اليهود بدأت الهجرة بتاعتهم لأرض الميعاد اللي طلعت لهم في البخت من الثلاثينات، والست جولدا مائير قالت انها الباسبور بتاعها كان مكتوب فيه بالستينيان، كانت فلسطينية، وكان سنة 31. جم خدوا الجنسية الفلسطينية كلهم زي الفل. بدأوا امريكا كانت عاملة لهم جمعية كبيرة جدا بتمولهم بالاموال، اشتري بيت هنا بيت جنبه، وعلي يشتري هنا وحسنين يشتري هنا ومتشولح يشتري هنا. فجأة في 47 قاموا قالوا لا نقسم بقى، نقعد بقى ونقسم نشوف بقى البلد اللي اسمها فلسطين دي فيه ليكوا ايه ولينا ايه. بعد ايه بقى؟ بعد ما تملكوا جزء لا يستهان به في فلسطين، وراحوا الامم المتحده قالت طب خليكوا كده ايه، حبوا بعض وتعالوا نقسم، وكان قرار التقسيم. ولزقت بغيره اسرائيل في الحتة اللي خدتها ووسع وسع وسع، فرطحت الدنيا وبدأت بقى تعمل ايه المذابح الجميلة اللي عملتها دي. فبدأ الفلسطينيين يجروا زي مذبحة دير ياسين دي، عملوا حاجات يعني مرعبة. يقطعوا الناس، بيقطعوا الستات، الحوامل كانوا يشقوا بطنهم ويترهنوا على الجنين ولد ولا بنت قدام الناس في الشوارع، ويحطوا المقطعين دول على عربيات كر وكده ويجروا بيهم في المدينة. خلاص البلد اللي بعدها مش هتلاقي نفر، ده اللي حصل، ده اللي خلاهم جريوا وسابوا البلد. بس بعد ايه بقى؟ بعد ما كانوا سايبينها من الاول. مفيش على فكرة حاجة اسمها الخطر بعيد عننا، الخطر قريب. وزي ما حصل لغيرنا ممكن يحصل لينا، احنا مش هناخد في نفسنا ألم للدرجات دي. لا، انا شايفة فيديو دلوقتي واحد بيصرخ في واحد سوداني سايق عربية محافظة الشرقية عمال يقول له ازاي انت سايق عربية المحافظة، مين اللي اداك الاذن تسرق عربية المحافظة؟ اتضح انه شغال في المحافظة. هو انا هشغلهم في الحكومة يا جماعة؟ ايه ده، ايه اللي بيحصل؟ يا سعادة رئيس الوزراء، يا دولة الرئيس، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ما حصلت لناش على فكرة قبل كده في اي رئاسة وزراء اي حكومة. انا عمري كام سنة هو كتير قوي قوي قوي، دخل على 80، ووعي على السياسة من زمان من وانا صغيرة، ما شفناش وزارة بتعمل الهرتلة دي، التسيب ده، سايبة ايديكو سايبة الحبل مرخي. عارف يقولك بيرخي الحبل على الغارب، يعني انا اسيب لهم البلد يتعينوا في الحكومة ويتملكوا بيوت ويتملكوا عقارات، واقول لك انا اصلا انا بصدر عقارات. ليه يا عم؟ ليه يا عم كده؟ ليه تصدر عقارات؟ ليه يشتروا؟ ما امنع الشراء وخليهم ياجروا. زهقوا عايزين يمشوا، يسيبوا الشقه ويمشوا. ليه انا خليهم، انا لما اجي الناس تقوم عليهم تاكلهم، والناس مش هتفضل ساكته على طول، فيضطروا يبيعوا برخص التراب، ومش هيبيعوا برخص التراب كمان، ويمشوا ويسيبوا ممتلكاتهم ويخسروا. اللي انت بتكسبهم اليومين دول هتخسرهم بعد كده، هيخسروا الجلد والسقط. واحد عمل فيديو على الامتحان بتاع الكيمياء وقال ايه؟ يا معالي الوزير، الامتحان ده يتحل في 4 ساعات وبصعوبة شديدة كمان، لا هو في مستوى الطالب المتوسط ولا في مستوى حتى الطالب المتفوق، لان الطالب المتفوق مش هيقدر يحله في 3 ساعات. فقال جملة عجبتني قوي، قال له ليه والمين، ليه امتحان يجي بالشكل ده والمصلحة مين؟ الناس كلها حاسة بحكاية الجامعات الخاصة، وإن الحكومة بتاخد اللاجئين في الجامعات الحكومية بمجموع 70-75%، وبتاخد ولادنا 90-95%. الكلام ده من الناس اللي ايدها في الموضوع وولادها بيمتحنوا. هو ايه ده؟ ده المثل بيقولك اللي عوز البيت يحرم على الجامع. انا بعمل العكس، اللي عوز الجامع يحرم على البيت. يعني ايه؟ يعني ايه لاجئين انا ادخلهم كليات الحكومية بمجموع أقل من المصريين؟ هل الموضوع ده فيه سر احنا ما نعرفوش؟ هل مثلا بناخد امتيازات في حاجة معينة، نظير ان احنا محتويين كل هؤلاء اللاجئين؟ ما احنا كل يوم بنشوف خناقة في مصر الجديدة، خناقة في شبرا، خناقة، والسودانيين نازلين دعك في المصريين وضرب وطوب وتكسير. ما ده تدمير الأمن الداخلي، ده ما ده حاجة مش كويسة خالص خالص. في الاخر نيجي نقول يا ريتنا، ولا هنعمل ايه؟ ايه بقى الحل؟ ان انا اسيب الناس دي كده؟ ولكم في التاريخ امثال يا اولي الالباب. اتعظوا، الهكسوس دخلوا كده، واليهود دخلوا فلسطين كده، وشوفنا فيديوهات للإخوة اللاجئين والإخوة الأشقاء اللي هما نور عينينا من جوه، طالعين السودانيين يقولوا مصر دي بلدنا أصلا. امال يعني السودان تروح فين؟ ما هو لازم يبقى في سودان. الست طالعه تقول كده والله. دي بلدنا وافريقيا كلها بتاعتنا على فكره، ما فيش مصر، السودان هي افريقيا كلها. طب ما بلدكم عماله تتنحر وتتضرب وتخرب، ونسوانكم تتبهدل، ورجالتكم بيتمسح بيهم البلاط، تروحوا تشوفوهم اخبارهم ايه؟ قولك لا، مصر أولى. التبجح وصل بيهم لأن واحدة وقفت قالت من دلوقتي ورايح أي مصري يتكلم مفيش إلا الشبشب. أظن الفيديو ده لف مصر. دول الإخوة الأشقاء على فكرة، ده مش غلطة، ده إحساس عند ناس كتير منهم. ناس جت فتحت محلات وتملكت. طب قلنا السوريين قاعدين بقالهم كتير، اشتغلوا وتعبوا وعملوا محلات، ماشي أنا موافقة. إنما السودانيين اللي جايين من سنتين ولا حاجة، واليمنيين والبتاع والبلاوي السودة دي، تقول لك مالكوش الا الشبشب؟ طالما ده احساسهم يبقى احساس الباقيين. في اوروبا والدول المتقدمه والدول المحترمه يعني، في جهات مخصوص تحلل التصريحات دي والكلام ده والفيديوهات دي واطلع منها بنتيجة. الناس دي بتفكر ازاي؟ عندناش احنا حد لا بيحلل ولا بيعمل، احنا بس اهلا بالضيوف، اهلا بالضيوف، واحنا نتفلق، اصحاب البيت يتفلقوا يولعوا بجاز، المهم الضيوف. على فكرة احنا ناس مضيافين جدا جدا. لما السوريين بدأوا ييجوا ايام الازمة بتاعتهم، انا شفت بنفسي في الاحياء الشعبية المصريين بيعملوهم ازاي، في منتهى الذوق والرقة. ويقولوهم تعالوا باتوا عندنا وبتاع وحاجة، اخر كرم يعني. ايوه بس الحكاية طولت. ما هو ان كنت يعني ذكي يعني، يا بخت من زار وخفف، يا غريب كن اديب مؤدب. الست اللي طلعت تقول بالشبشب دي وماسكة في ايدها شبشب دي راحت فين؟ الناس بتبعت كلها على صفحة وزارة الداخلية، عايزين نشوف بقى وزارة الداخلية عملت للناس دي ايه. لو حد مصري كان عمل لهم كده كان هيحصل له ايه؟ طيب سؤال ساذج. الحكومة كانت هتعمل فيه ايه؟ الداخلية كانت هتجيبه وتقول له ايه؟ لو هو قال كل السودانيين اللي هنا بالشبشب هتعدي؟ يا سيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، هذا الكلام لدولتك. لو احنا اللي قلنا الكلام ده من هنا ورايح مفيش الا الشبشب، كان هيعدي الكلام ده ولا كنا هنتجاب من شعرنا؟ دلوقتي البنزين والكهرباء والميه كل ده مدعب، وهم بياخدوه زينا ليه؟ احنا احنا بقى المفروض علينا تحديد الناس وترشيد الاستهلاك، هم يصفوا في البنزين والكهرباء والمية عشان يتوطنوا في ارضنا مرتاحين متهنيين، معاهم بنزين معاهم كهرباء وعندهم مية وميت فل وعشرة. احنا بتوع المشاكل، احنا نشيل الهم والطين. انا مش عارفة ده المصلحة مين يا جماعة، ما تختبروش صبر المصريين. المصريين شعب عبقري، يفضل صابر صابر صابر وفجأة ما تعرفش تلمه، يطلع من عنده عفريت كده ما تفهمش جه منين، زي العفريت اللي طلع في 30 يونيو كده. اجماع بالملايين الملايين مع عشرات الملايين في الشوارع على طرد هؤلاء الإخوان من البلد. الكلام ده بدأ من أول يونيو 2012 لما عملوا، لو تفتكروا، عملوا مذبحة رفح الأولى، شالوا فيها مين؟ شالوا فيها رئيس المخابرات كان مراد موافي، اتشال في مذبحة رفح الأولى. التانية اتشال فيها طنطاوي، كانوا 19 شاب رايحين ياخدوا ورق الإخلة بتاع استكمال فترة التجنيد، نيموهم على الأرض وضربوهم بالرشاشات، وكانت حاجة مرعبة. الجنازة بقى بتاعت الشباب دول هي ماشية في راجل كبير كده عجوز، ابنه كان في وسطيهم، هتف. أنا فاكرة الراجل ده كويس قوي، هتف وقال يسقط يسقط حكم المرشد. الراجل الفلاح البسيط ده قال هتاف عبقري. الناس كلها رددته بالألاف المؤلفة بعد كده. بالظبط هم تولوا في يونيو، الكلام ده كان في أغسطس، يوليو أغسطس شهرين. قعدنا بقى من شهرين لاتناشر شهر صدمات صغيرة كده، حزب الكنبة جاب كنبة ونزل التحرير، كانوا هم ينزلوا يضربوا الناس، لما ينزل حزب الكنبة ده في حتة ينزلوا يبهدلوا في الستات ويأذوهم ويمرمطوهم في الأرض عشان حدش يهوب، عشان يخافوا ما ينزلوش. حاجة كانت في منتهى القذارة. فاكرين انتوا الست اللي هتكوا عرضها والفريق السيسي أيام كان فريق راح زارها في المستشفى، قعد يتأسف لها يقول لها حقك علينا وبتاع. أنا فاكرة الأحداث دي مش هتغيب عن عينينا أبدا. الست دي كانت نازلة في الشارع تقول تحيا مصر. وبعد اللي حصل الناس فضلت نازلة في الشارع تقول تحيا مصر ويسقط يسقط حكم المرشد برضو. نطلع فاصل ونرجع نكمل.
1: خمسين شاي مع الدكتورة لميس جابر. الراديو 90 90 هواها مصري.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

عارفين أنا ليا تجربة في الثانوية العامة دي. ابني الكبير بعد ما أخذ ثانوية عامة لقيته جاب لي ملازم وكشاكيل وكتب حطها فوق بعضها بقت علو متر ونص. أخو الصغير مش غاوي حفظ, ما بيقدرش على الحفظ, هو بيفهم كويس قوي, إنما يقعد ويركز كده ويتقل ياخد وقته عشان يحفظ لا ما عندناش. فجي قال لي يا ماما أخويا هيقدر يذاكر ده؟ تفتكري هيقدر يحفظ؟ قلت له لا. قال لي طب ما تنقذيه وتحولي له على الاي جي. ايامها كان في اولى ثانوي, اخد اولى ثانوي, سواء كان بيوديه, جي اقسم لي انه بيوديه لما بيجي ياخده بيطلع 7-8 عيال من باب المدرسة فقط. يا دكتورة ما حدش بيروح, الكلام ده بعد اجازة نص سنة اسبوعين ثلاثة, ما حدش بيروح. فبسأله قال لي ايوه مش انا بقولك المدرسين ما بيجوش, هو كان في مدرسة انجليزية على فكرة كمان, يعني المدرسين ما بيجوش والعيال بيطلعوا في الحوش لغاية ما يجي الاوتوبيس يطلعوا 5-6 يركبوا. المهم المدرس اللي كان بيديله درس رياضة جيت اخد رأيه, هو راجل كان عنيف شوية, قلت له ايه رأيك اغير له لاي جي؟ قال لي مين ده؟ ده حمار, ده يسقط من اول مرة, اقعدي عديله بقى وادفعي فلوس بقى. قلت له بينك لله يا بعيد, سد نفسي. طنشت لغاية ما أولى ثانوي عدت وجت الأجازة. لقيت ناس أصدقائي قالوا لي في حد دلوقتي بيسيب العيال يخشوا الثانوية العامة المنيلة دي؟ في مدرسة بقى كانت حلوة في مدينة نصر, يلا هاتي. دخل امتحن, نجح في الامتحان, هوب دخلنا الاي جي, أخذ المواد بتاعة الثلاث سنين في سنتين. ده اللي أنا كنت خايفة عليه يسقط في ثانوية عامة, ما كانش يطلع, يعني لا يمكن كان هيطلع منها. الاي جي فهم, بكلم دماغك, بتناقش معاك, مش احفظ وسمع. وأسئلة في مستوى الطالب الغشاش. إلهام بدر, مساء الخير والسعادة وراحة البال دكتورتنا الجميلة, ربنا يسعدك ويحفظك وأنا بحب أسمعك قوي. أحمد سيد, مساء الخيرات والورد لميس دايما منور الراديو, ربنا يخليك ويحفظك يا رب. شكرا يا أحمد, ربنا يخليك. ريهام الأسيوطي, مساء الصحة والسعادة وراحة البال. حق الصحة بجد مش مظبوطة خالص, بحاول أجلها من هنا تقع من هنا, أجلها من هنا تقع من هناك. وحشتيني جدا جدا على فكرة, قوليلي بقى رأي حضرتك في الأسعار اللي بتزيد زيادة مبالغ فيها والمرتبات اللي بنعيش بيها. بحبك جدا جدا يا حبيبتي يا ريهام. الحقيقة مش عارفة أقولك إيه, أنا دلوقتي ببعت أجيب شوية خضار يعني خيار وطماطم وفاصوليا وجرجير, ألاقيني دفعت 400 جنيه. أنا بقى جيني, أنا أحكي لكم بس ما تحكوش, كنت أخد من أمي شيلن, ما تعرفوش الشيلن, 5 قروش, وأنزل أجيب خضار. أجيب بقى افرضوا فاصوليا مثلا, هجيب 2 كيلو فاصوليا ب3 قروش, والقرشين بجيب بيهم خيار وطماطم وفلفل وجرجير, طماطم لزوم الطبيخ والباقي لزوم السلطة.
لو اديتني 10 قروش اجيب كمان معايا 2 كيلو عنب و2 كيلو تين بالأمارة في الصيف. هي ماما كانت ترحمني في الشتاء عشان المدرسة، في الصيف انا اللي باخد العلقة بتاعت المشاوير الخضار دي. فانا انتوا ما عندكوش التاريخ ده عشان تقارنوا. انا بقارن ايه بايه؟ 5 قروش بجيبها النهاردة ب400 جنيه. انتوا شايفين الفرق؟ على العموم وكله من الافندي اللي اسمه ترامب، ربنا يهده هد اهله، بوظ الدنيا وعلى الفلوس وعلى البترول وكس العالم كله، واحنا كنا موكوسين من قبلها ما نتوصاش احنا في الوكس الحقيقة. تيتا جدو، مساء الورد والفل والياسمين لحبيبتي لميس اللي وحشانا، ميرسي يا حبيبتي ربنا يخليكي. غدا ايميل، صدقت يا دكتورة في كل كلمة عن الثانوية العامة، انا بجد خفت على ابني يجراله حاجة من اللي بيحصل، العيال بتموت وتسريب ومناهج منيلة وممطوطة مش بيفتكروا منها كلمة بعد ما يمتحنوا، بيخلقولنا بغبغانات ومتخلفين. لما حولت للاي جي حياة ابني اختلفت، حتى شخصيته اتطورت. ايوة تعب وكان فيه ضغط مش عادي، لكن كانت النتيجة هايلة الحمد لله. بس كمان سفينا التراب مصاريف، لك الله يا مس. على فكرة لو كنت خليتيه في سنة وعي كنت هتسف التراب برضو وأكتر. دلوقتي كمان الموضة بتاعت الدروس اللي أونلاين، وانت قاعدة في بيتكم تخش تشترك على درس وتسف التراب برضو فلوس، يعني هنا فلوس وهنا فلوس، بس هنا فلوس مجدية بتاخدي بحقها علام، انما دي فلوس بتاخدي بحقها انهيار وموت ونط من الدور الخامس. محمد بتاع الشنط، ازيك يا محمد؟ خدي بال حضرتك، انت اول واحدة في الاعلام يقول الحقيقة ان طلاب الثانوية مش بيروحوا المدارس اثناء الدراسة لان ملهمش مكان، ملهمش لازمة. يا جماعة المدرسين ما بيروحوش، المدرسين لا يذهبوا الى المدارس، محدش بيعلم في المدارس، محدش بيشرح، المدرسة لا تقوم بواجبها التعليمي. المدرسة فايدتها في حاجة واحدة، انها بتسجل للطالب استمارة دخول الامتحان بس، مفيش حد حتى عنده ضمير يراجع للعيال، ياخد 2-3 فصل كل يوم مراجعة، حل أسئلة، لا لا لا لا. وهو يشتغل بإيه؟ وهو بيدي الدرس بكام؟ ده ب1000 جنيه أونلاين، أما لو جمعهم في حتة ياخد منهم كام؟ وعمل لهم كل واحد كوباية شاي لا سمح الله. الله يمسيه بالخير دكتور طارق شوقي، كان عامل في العربي حاجة اسمها القراءة الحرة، بيجيب للولاد مقطوعة بتتكلم في أي حاجة، مش مقررة عليهم، مش درسينها يعني، ويسألهم فيها. الموضوع ده كان مهم بشكل لطلبة الثانوية في الامتحان بتاع العربي، دي لغوها واحتفظوا بس بالبابل شيت والبتاع اللي هو بتاع انا مش فاهم يعني ايه بابل شيت لغايه دلوقتي، خدوا بالكم يعني. فكان على ايامنا 5 أسئلة 7 أسئلة وتوكل على الله، دلوقتي ما اعرفش ايه البابل شيت والشوكولاته البابل والحاجات دي، مش على ايامي. احكي لكم على حاجة، كان عندنا مدرس في اعدادي ارحمه اسمه الاستاذ حسن، دخلنا اعدادية واحنا واخدين من اول اعدادي انجليزي، دخلنا اعدادية وهو عارف ان احنا منيح
فبدأ يدينا اللغة الإنجليزية من أول A B C. فعلا من أول الكتاب، من أول الجلدة. وخلانا نجيب كشكول كل شوية يطبع لنا، كانوا زمان الطباعة مفيش تصوير، يطبعوا على حاجة اسمها ستنسل، ورق مقطع كده يدهولنا الزقوه في الكشكول وتحلوا عليه الأسئلة وتلزقوه وتحتفظوا بيه عشان هتذاكروا من الكشكول ده آخر السنة. وكان يجمعنا تلت فصول قبل معاد الطابور وتلت فصول بعد معاد الطابور. عمري ما شفت مدرس ضمير وحي إلى هذه الدرجة، الله يرحمه. كنا نروح الساعة 7 ياخدنا لغاية 8:30 لغاية ما يخلص الطابور ويخش الفصول يطلعنا، والعكس بعد جرس الحصة الأخيرة ياخد المجموعة التانية 1:30. كان يدينا فين بقى؟ كان عندنا مدرج صغير بتاع العلوم، كانت شبرا الإعدادية بنات العلوم كان ليها مدرج كده، ياخدنا في المدرج ده يكربسنا سوا 3 فصول ويشرح لنا. حدد ده زومبا فيه الظاهر ولا حاجة، هوب لقينا اتنقل. قعدنا نصوت ونلطم في المدرسة وعملنا عمايل منيلة. جي أبويا قال لي إيه بس في إيه؟ قعدنا نعيط يا بابا الأستاذ حسن واتنقل، وقال لي طب خلاص أنا هجيبه لكم. عمري ما كنت خدت درس في حياتي، أول درس أخده كان الأستاذ حسن. كان يديني واجب كنت باخد أنا وبنت صاحبتي، فدخل مرة لقانا بنراجع مع بعض ففاتحين الكشكولين. كان يومنا منيل ب60 نيلة، لأن بتغشوا يا أستاذ حسن؟ لا ده احنا بنراجع يا كان يوم أزرق. الراجل كان في الدرس الخصوصي قاسي وملتزم ومنضبط زي المدرسة بالملي. كشكول ده قعد معايا لغاية ثانوية عامة، قعدت أذاكر منه الكومبريهنشن كلها اللي هي القطعة اللي عليها أسئلة، وكانت أسئلة على القصة والبتاع. أقول لكم حاجة تضحك، الحصة بتاعته كانت 3 ساعات وربع، قولوا لي بكام؟ أنا 35 قرش وزميلتي 35 قرش، يعني احنا 72 قرش. شايفين الزمن الجميل؟ هو ده الزمن الجميل. ما كانش عندنا وزير تعليم بيعمل الحاجات دي كمان، ده من كتر الجمال يعني. طيب وقتنا خلص وحكينا وزيطنا وهيصنا، الى اللقاء المرة الجاية، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم يا رب.

0: الساعة دلوقتي 6، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع أحمد غالي.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني سبل دعم التعاون الثنائي، وأكد الجانبان على ما تشهده العلاقات المصرية اليونانية من زخم متنام في مختلف المجالات في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، فضلا عن تطورات الأوضاع في ليبيا وقطاع غزة. وزير الخارجية أجرى أيضا مباحثات هاتفية مع نظير الإريترية عثمان صالح، حيث أعرب عبد العاطي عن تطلع القاهرة لزيادة حجم التبادل التجاري ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية. كما أكد دعم مصر لدولة إريتريا، مشددا على أهمية احترام سيادة ووحدة الدول المطلة على البحر الأحمر. مصر وتركيا باحثتا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والممرات الدولية. جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل المهندس كامل الوزير مع نائب رئيس الجمهورية التركية على هامش فعاليات النسخة الخامسة من القمة البحرية التركية المنعقدة في مدينة إسطنبول. الاتحاد الأوروبي أدان الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقهى بوسط العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من مرتادي المقهى، وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم انتقال سلمي وشامل في سوريا ورفضه لجميع أشكال العنف. اقتصاديا، أسعار النفط استقرت اليوم ولم تسجل تغيرا أسبوعيا يذكر، مع تمسك المتعاملين بالأمل في نجاح الجهود الرامية إلى وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بشكل نهائي. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 71 دولارا و67 سنتا للبرميل. ورياضيا، منتخبا مصر واستراليا يلتقيان في 9 مساء بدور 32 من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى.

يوم سبت من 12 ل2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
2: نقلة غير مسبوقة، تاريخ يكتب، وإنجاز جديد يضاف لسجل القوات المسلحة المصرية. عرين الرجال ومصنع الأبطال، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، السبت 4 يوليو 2026 السادسة مساء. القوات المسلحة المصرية تكتب التاريخ وتصنع المستقبل.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني سبل دعم التعاون الثنائي، وأكد الجانبان على ما تشهده العلاقات المصرية اليونانية من زخم متنام في مختلف المجالات في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، فضلا عن تطورات الأوضاع في ليبيا وقطاع غزة. وزير الخارجية أجرى أيضا مباحثات هاتفية مع نظير الإريترية عثمان صالح، حيث أعرض عبد العاطي عن تطلع القاهرة لزيادة حجم التبادل التجاري ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية. كما أكد دعم مصر لدولة إريتريا مشددا على أهمية احترام سيادة ووحدة الدول المطلة على البحر الأحمر. المفوضية الأوروبية اقترحت اليوم إطلاق 5 مشاريع دفاعية مشتركة جديدة بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويتضمن الاقتراح تطوير أنظمة عسكرية استراتيجية بشكل جماعي بما يسهم في تقوية القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية. اقتصاديا، مصر وتركيا بحثتا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والممرات الدولية. جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل المهندس كامل الوزير مع نائب رئيس الجمهورية التركية على هامش فعاليات النسخة 5 من القمة البحرية التركية المنعقدة في مدينة اسطنبول. ورياضيا، منتخب مصر واستراليا يلتقيان في 9 مساء بدور 32 من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: مجروح
1: وعالجمال يغرك
0: وعالجمال يغرك او تنخدع فيه

أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90 90.

0: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه أستراليا في 9 مساء بدور 32 من كأس العالم، وطاقم تحكيم من أوروغواي وسويسرا يدير المباراة. الفيفا يهتم باللقاء ويشير إلى أن منتخب مصر يطمح لمواصلة المفاجآت في المونديال. الهيئة القومية للأنفاق تعلن عن تشغيل استثنائي ومجاني لمونوريل شرق النيل اليوم، وذلك تيسيرا لوصول الجماهير إلى منطقة المشجعين الفان زون بالعاصمة الجديدة لمتابعة مباراة مصر وأستراليا. وأوضحت الهيئة أن تشغيل مونوريل شرق النيل يستمر كالمعتاد من 6 صباحا وحتى 9 مساء لجميع المواطنين، على أن يتم مد التشغيل استثنائيا من 9 مساء حتى 1 صباحا من محطة المستثمرين حتى محطة R2 فقط. منتخب الأرجنتين والرأس الأخضر يلتقيان في 1:00 PM ضمن منافسات دور 32 من المونديال. وأخيرا كولومبيا تواجه غانا في 4:30 من صباح السبت في الدور ذاته.
1: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور.

0: الراديو 90 هواها مصري. أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.
1: في إطار متابعة أخبار كأس العالم وفيما يخص منتخبنا الوطني، الهيئة القومية للأنفاق تعلن عن تشغيل استثنائي ومجاني لمونوريال شرق النيل اليوم، وذلك تيسيرا لوصول الجماهير إلى منطقة المشجعين فان زون بالعاصمة الجديدة لمتابعة مباراة مصر وأستراليا. وأوضحت الهيئة أن تشغيل مونوريال شرق النيل يستمر كالمعتاد من 6 صباحا حتى 9 مساء لجميع المواطنين، على أن يتم التشغيل استثنائيا من 9 مساء حتى 1 صباحا من محطة المستثمرين وحتى محطة R2 فقط. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا زميلي إبراهيم عزة موفد الراديو 90 لمنطقة المشجعين. زميلي إبراهيم تحياتي ليك، وعايزين نتعرف على التفاصيل والأجواء عندك دلوقتي في منطقة المشجعين، اللي الحقيقة الصوت مبين قد إيه في أجواء حماسية كبيرة.
2: صحيح، مساء الخير، اهلا بيك يا علا، برحب بيك ومستمعينك الكرام. هي حاله من الترقب وحاله من الروح المعنويه المرتفعه جدا من جماهير الكره المصريه التي جاءت الى العاصمه الجديده لمؤازره المنتخب الوطني خلال مشاهده اولى مباريات دور الاثنين والثلاثين لمنتخبنا بحلول 9 من مساء هذا اليوم. هناك تسهيلات وهناك تيسيرات تم تقديمها لهؤلاء الراغبين للاستمتاع بهذه الاجواء، ولعلك ذكرت من بين هذه التسهيلات القرارات او الخطوات التي اتخذتها الهيئه القوميه للانفاق بتشغيل المونوريل كتشغيل استثنائي من الان ومن 9 صباحا، ولكن لم يغلق ابوابه بحلول 6 من مساء اليوم، ولكن سيستمر حتى 1 من صباح غد باذن الله لنقل جماهير الكره المصريه من هنا الى اي من المناطق التي يمر خلالها المونوريل. للعودة مرة أخرى للأجواء هنا في الفان زون، هناك فعاليات وهناك إنجاز التعبير احتفالات للمواطنين. الحقيقة قبل قليل كنت أتحدث مع عدد من المواطنين لأخذ توقعات، هناك توقعات كبيرة للغاية بفوز منتخبنا الوطني في هذه المباريات، وهناك أيضا أمنيات أكبر لمتابعة هذه الأجواء الممتعة والفريدة من نوعها في دور ال 16 بإذن الله لمنتخبنا الوطني.
1: إن شاء الله. بشكرك يا زميلي إبراهيم على هذه تفاصيل، واخيرا هاخد منك رد فعل او احساس المواطن بانه كمان الدوله بتشجع كمان المنتخب وبتحرص على انه المواطن يعيش اجواء لطيفه واجواء حماسيه واجواء كلها بهجه زي ما انت اشرت. هذا القرار والتشغيل الاستثنائي وايضا المجاني كمان ابراهيم مش بس موجود في الاوقات المحدده لكن مستمر زي ما اشرت للساعه 1 الصبح. ازاي مردود هذا القرار على المواطنين او المشجعين بمعنى اصح اللي جايين يشوفوا المباراه؟
2: حاله من السعاده الحقيقه، مش بس مقتصره على المونوريل، على وسائل المواصلات، هي الاحدث من نوعها وسائل مواصلات جماعيه. اليوم انا خدت هذه التجربه، ركنت العربيه و قمت بالمجيء الى هنا عبر مونوريل شرق النيل بدايه من محطه استاد القاهره وحتى هذا الحي R2 هنا في منطقه النهر الاخضر. ولكن الى جانب
1: عايز اتكلم معاك كمان ابراهيم في هذه الجزئيه تحديدا عن مشاهدتك للعاصمه الجديده وهذه هذا صرح الجديد اللي الحقيقه هذه الوسائل بتخدم على ان احنا نشوف هذه العظمه، خلينا نقول العظمة المصرية.
2: هي مدينة مكتملة التفاصيل، اللي يجي العاصمة الجديدة من الوقت للثاني او من الفترة للاخرى بيلاقي فيها جديد وبيلاقي فيها تفاصيل جديدة. اليوم هي مدينة مزدحمة بعض الشيء، ان كنا تحديدا بنتكلم على منطقة النهر الأخضر، آلاف من الجماهير والأسر بمختلف الأعمار السنية التي جاءت إلى هنا إلى منطقة الفانزون، هذه المنطقة بالمناسبة اللي بتقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كهدية للمواطنين في هذه الأجواء الخاصة. العاصمة أصبحت مدينة هي مكتملة بالتفاصيل هكذا كما ذكرت صباحا، حيث الحي الحكومي ويعني الدور الرسمي للحكومة المصرية والمهام الرسمي، ومساء حتى مثل هذه الفعاليات والترفيه وأيضا مثل هذه المباريات التي يستمتع خلالها المواطنون بأجواء هي فريدة من نوعها الحقيقة هنا في العاصمة الجديدة.
1: صحيح، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإضافات، بتمنى لك وقت ممتع. زميلي إبراهيم عزت موفد، راديو 99 لمنطقة المشجعين فانزون، شكرا جزيلا إبراهيم.
2: شكرا لك.
1: تحياتي مستمعينا، هذه متابعة لأخبار كأس العالم، وكما تابعنا مع حضراتكم هذه المنطقة منطقة المشجعين فانزون، حيث المشجعين يتوافدوا على هذه المنطقة لتشجيع منتخبنا الوطني في المباراة المرتقبة بين مصر وأستراليا الساعة 9 مساء. مستمرين مع حضراتكم في متابعة المزيد من الأجواء لهذه المباراة، ابقوا معنا.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90 90.

0: musical, musical, musical.
1: Oh, Titi.
0: Would not be the minds of us.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: الفريق أشرف سالم زاهرة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2026. صرح بذلك لواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة خلال مؤتمر صحفي استعرض خلاله كافة التفاصيل والتوقيتات الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والمقرر استقبالهم اعتبارا من الغد. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني سبل دعم التعاون الثنائي، وأكد الجانبان على ما تشهده العلاقات المصرية اليونانية من زخم متنام في مختلف المجالات في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية فضلا عن تطورات الأوضاع في ليبيا وقطاع غزة. وزير الخارجية أجرى أيضا مباحثات هاتفية مع نظيره الإريتري عثمان صالح، حيث أعرب عبد العاطي عن تطلع القاهرة لزيادة حجم التبادل التجاري ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية. كما أكد دعم مصر لدولة إريتريا مشددا على أهمية احترام سيادة ووحدة الدول المطلة على البحر الأحمر. مصادر أعلامية أفادت بإصابة شابين فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين آخرين إثر هجوم شنهم مستوطنون على إحدى القرى في محيط الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. المفوضية الأوروبية اقترحت اليوم إطلاق 5 مشاريع دفاعية مشتركة جديدة بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويتضمن الاقتراح تطوير أنظمة عسكرية استراتيجية بشكل جماعي بما يسهم في تقوية القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية. اقتصادياً، الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي أكد مضي الوزارة في تنفيذ رؤية استراتيجية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وأضاف أن الدولة تعمل على إنشاء منظومة وطنية للبحث والتطوير والابتكار تربط الجامعات والمراكز البحثية بالصناعة. ورياضيا، منتخبا مصر وأستراليا يلتقيان في 9 مساء بدور 32 من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.90.
1: نقلة غير مسبوقة، تاريخ يكتب وإنجاز جديد يضاف لسجل القوات المسلحة المصرية، عرين الرجال ومصنع الأبطال، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية السبت 4 يوليو 2026 السادسة مساء. القوات المسلحة المصرية تكتب التاريخ وتصنع المستقبل.
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

0: الراديو 90 هواها مصري. أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.
1: مستمعي راديو 90 مستمرين في متابعة أخبار كأس العالم. وفيما يخص منتخبنا الوطني، الهيئة القومية للأنفاق تعلن عن تشغيل استثنائي ومجاني لمونوريال شرق النيل اليوم، وذلك تيسيرا لوصول الجماهير إلى منطقة المشجعين فانزون بالعاصمة الجديدة لمتابعة مباراة مصر وأستراليا. وأوضحت الهيئة أن تشغيل مونوريال شرق النيل يستمر كالمعتاد من 6 صباحا وحتى 9 مساء لجميع المواطنين، على أن يتم مد التشغيل استثنائيا من 9 مساء حتى 1 صباحا من محطة المستثمرين وحتى محطة R2 فقط. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا زميلي إبراهيم عزت، موفد راديو 90 لمنطقة المشجعين. إبراهيم تحياتي ليك.
2: أنا لعلى مساء الخير، أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين.
1: تحياتي ليك. بنتكلم الحقيقة النهاردة على حدث استثنائي إن شاء الله نكون يعني فايزين في النهاية في مباراة مصر وأستراليا. النهاردة هتكون الساعة 9. عايزة تابع معاك يا إبراهيم في البداية مدى التوافد والمشاركة والإقبال من المشجعين على منطقة المشجعين فان زون في العاصمة الجديدة، وتوقعاتهم من حديثك معاهم خلال هذه الفترة.
2: يعني الالاف بعدد كثيف وملحوظ وكبير للغايه من الجماهير ومن عشاق الكره وايضا من المواطنين العاديين اللي مش بيتابعوا كره ولكن جاءوا لمنظره المنتخب الوطني في هذه المباراه التي ستنطلق بعد دقائق معدوده من الان في هذه المنطقه هنا في العاصمه الجديده. توقعات بالتاكيد هي توقعات وامنيات كبيره لدى المواطنين يطلقوها للمنتخب، والكل يتمنى ان احنا نعيش نفس هذه الاجواء في دور ال 16 ان شاء الله، الدور المقبل بفوز المنتخب كما ذكرت. الاجواء خاصه والاجواء فريده الحقيقه في هذه المنطقه التي يعني بتشهد الشاشه الاكبر في مناطق التشجيع حول العالم. نحن نتحدث عن 3000 متر مساحة هذه الشاشة هنا في العاصمة الجديدة، هذا فضلا عن الفعاليات الأخرى اللي تشهدها المنطقة من فعاليات ترفيهية وفعاليات أيضا رياضية لمتابعة والاستمتاع بهذه الأجواء ولكن قبل انطلاق المباراة. ولكن مع انطلاق هذه المباراة الكل بيلتف حول الشاشة العملاقة لمتابعة أجواء هذه المباراة التي ستنطلق بعد قليل.
1: صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعة، وإن شاء الله نكون يعني فايزين في هذه المباراة، مباراة منتخبنا الوطني ومنتخب أستراليا في بطولة كأس العالم في هذه النسخة. بشكرك مرة تانية، شكرا جزيلا زميلي إبراهيم عزت موفد راديو 90 لمنطقة المشجعين. شكرا إبراهيم.
2: شكرا جزيلا.
1: تحياتي. مستمعينا، هذه هي تغطيتنا الخاصة لانطلاق أو قبل انطلاق مباراتنا مع منتخب أستراليا في كأس العالم في نسخة 2026. كل تمنياتنا لمنتخبنا الوطني بالفوز إن شاء الله. مستمرين مع حضراتكم في متابعة كل ما هو جديد ويخص أخبار كأس العالم.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2026. صرح بذلك اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة خلال مؤتمر صحفي استعرض خلاله كافة التفاصيل والتوقيتات الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والمقرر استقبالهم اعتبارا من الغد. مصر طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان لوقف تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة. جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير عمرو رمضان المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، جدد خلالها دعوة القاهرة لوقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السودانية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة لها. جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية مع نظيره الإريتري عثمان صالح. تبادل الوزيران أيضا الرؤى حول مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطي على دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة. وزير الخارجية أجرى أيضا مباحثات هاتفية مع نظيره اليوناني، حيث أكد الجانبان على ما تشهده العلاقات المصرية اليونانية من زخم متنام في مختلف المجالات في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، فضلا عن تطورات الأوضاع في ليبيا وقطاع غزة. مصادر عالمية أفادت بإصابة شابين فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين آخرين إثر هجوم شنه مستوطنون على إحدى القرى في محيط الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. اقتصاديا، الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي أكد مضي الوزارة في تنفيذ رؤية استراتيجية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. وأضاف أن الدولة تعمل على إنشاء منظومة وطنية للبحث والتطوير والابتكار تربط الجامعات والمراكز البحثية بالصناعة. ورياضيا، منتخب مصر واستراليا يلتقيان حاليا ضمن منافسات دور 32 من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2026. صرح بذلك اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة خلال مؤتمر صحفي استعرض خلاله كافة التفاصيل والتوقيتات الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والمقرر استقبالهم اعتبارا من الغد. مصر طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان لوقف تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السفير عمرو رمضان المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف. جدد خلالها دعوة القاهرة إلى وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السودانية. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك نبه إلى أن الحرب في السودان تهدد بمزيد من التدهور مع استمرار تعرض مدينة الأبيض ذات الأهمية الاستراتيجية لهجمات بلا هوادة بطائرات مسيرة من قبل ميليشيات الدعم السريع. وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان دعا تورك إلى تحرك عاجل من قادة العالم لوقف القتال العنيف الذي تسبب بالفعل في حالة طوارئ إنسانية هائلة في السودان. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة لها. جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية مع نظيره الإريتري عثمان صالح. تبادل الوزيران أيضا الرؤى حول مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطي على دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة. وزير الخارجية أجرى أيضا مباحثات هاتفية مع نظيره اليوناني، حيث أكد الجانبان على ما تشهده العلاقات المصرية اليونانية من زخم متنام في مختلف المجالات في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، فضلا عن تطورات الأوضاع في ليبيا وقطاع غزة. مصادر أعلامية أفادت بإصابة شابين فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين آخرين إثر هجوم شنهم مستوطنون على إحدى القرى في محيط الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. اقتصاديا، البريد المصري أطلق النسخة الجديدة من تطبيق إيزي باي بالتعاون مع شركة إي فاينانس في خطوة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات المالية. ويتيح التطبيق للعملاء باقة متكاملة من الخدمات المالية الإلكترونية عبر تطبيق واحد بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي. ورياضيا، المنتخب الوطني أنهى الشوط الأول من لقائه مع منتخب أستراليا متقدما بهدف نظيف. يقام اللقاء ضمن منافسات دور 32 من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
2: ومن أخبارنا
1: موضوع
2: حضراتكم كنت تبعيني
1: حدث
2: مصر بتشهد حدث لأول
1: معلومة ومعرفة نقاش
2: وعشان يكون موضوعنا محل
1: لكل المجالات
2: قضية فنية رياضية
1: سياسة
3: وتم خلال الاتصال
1: اقتصاد
2: وفي مؤشرات البورصة
1: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90-90 سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 إلى 10 بالليل على الراديو 90-90 اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90-90
4: نقلة غير مسبوقة تاريخ يكتب وإنجاز جديد يضاف لسجل القوات المسلحة المصرية عرين الرجال ومصنع الأبطال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية السبت 4 يوليو 2026 السادسة مساء القوات المسلحة المصرية تكتب التاريخ وتصنع المستقبل

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخب أستراليا يسجل هدف التعادل في مرمى المنتخب الوطني في اللقاء المقام حاليا ضمن منافسات دور 32 من كأس العالم. منتخب مصر يواصل كتابة التاريخ في كأس العالم بعدما سجل 6 أهداف في النسخة الحالية، محققا أفضل حصيلة تهديفية له في تاريخ مشاركته بالمونديال. كريم حافظ يصنع أول أهدافه في المونديال بالمشاركة الأولى مع مصر. منتخبا الأرجنتين والرأس الأخضر يلتقيان في الواحدة بعد منتصف الليل ضمن منافسات دور 32. وأخيرا كولومبيا تواجه غانا في 4:30 من صباح السبت في الدور ذاته.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يصدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2026. مصر تطالب مجلس حقوق الإنسان الأممي بضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ينبه إلى أن الحرب في السودان تهدد بمزيد من التدهور مع استمرار تعرض مدينة الأبيض ذات الأهمية الاستراتيجية لهجمات من قبل ميليشيا الدعم السريع. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الإريتري ويؤكد أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة لها. مصر واليونان تؤكدان على ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم متنام في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحذر من أن الصراع في الشرق الأوسط ما زال يشكل تهديدا للشركات رغم اتفاق التهدئة. البريد المصري يطلق النسخة الجديدة من تطبيق إيزي باي في خطوة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات المالية. ورياضيا، منتخبا مصر وأستراليا يخوضان وقتا إضافيا لحسم الفريق المتأهل إلى دور 16 من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من أعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وبداية حلقتنا هتكون مع حضراتكم بعناوين ملفتنا. في البداية هنتابع احتفلنا بذكرى ثورة احتفلنا خلال هذه الأيام بثورة 30 يونيو، وأيضا بنحتفل بذكرى 3 يوليو، ويواصل الاحتفال أيضا بذكرى ثورة 30 يونيو. كما أشرنا نستمع لتحليل من الكتاب وقيادات الأحزاب وتعليقات أيضا من المحللين فيما يخص ثورة شعب حماها الأبطال، وأيضا هنتابع المشاهدات اللي كانت موجودة في الميادين اللي بتشهد على قوة المصريين، وهنتابع الخطاب اللي حرر الأمة وأسس للاستقرار في هذا التاريخ 3 يوليو. أيضا هنتابع تعليقات المحللين بشأن الأولوية اللي بتوليها مصر لدعم الأشقاء العرب والتحركات المصرية في الملفات الإقليمية. أيضا في قراءة خاصة هنتعرف على تعليقات النواب على يوم 3 يوليو 2014 وتفاصيل القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة. أيضا في تغطيتنا اليومية الخاصة بالمتابعة لكاس العالم، فدلوقتي بنشوف الشوطين الإضافيين اللي بيكونوا بين منتخب مصر ومنتخب أستراليا بعد التعادل 1-1 في المباراة في الوقت الأساسي. كمان هنتابع آخر النتائج في مباريات البطولة بشكل عام. هذه التفاصيل وأكثر خلال حلقتنا مع حضراتكم لحد الساعة 12. هنطلع فاصل، ابقوا معنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: الشدة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: 90 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مستمعي الراديو 90 90، برحب بحضراتكم مرة تانية. وقبل ما ندخل في موضوعات حلقتنا، خلينا نتابع مع حضراتكم أول بأول نتيجة مباراة منتخبنا مع منتخب أستراليا في كأس العالم ودور 32 من البطولة. النتيجة حتى الآن 1-1 والتعادل بين المنتخبين، ودلوقتي الشوطين الإضافيين بين المنتخبين، وهنتابع مع حضراتكم على مدار حلقتنا النتيجة. هنروح مع حضراتكم دلوقتي لموضوعات حلقتنا، وفي البداية بعنوان 3 يوليو يوم إنقاذ مصر. الحقيقة في هذا التاريخ كانت لحظة فارقة في تاريخ مصر وفي تاريخنا كشعب مصري. الحقيقة هذا التاريخ كشف الجماعة الإرهابية وكانت البداية أو بداية الطريق للبناء والتنمية. هنتابع المزيد من التفاصيل والمتابعة التحليلية لهذا الحدث وهذا التاريخ من تاريخ مصر مع الدكتور أو عفوا الأستاذ طارق درويش، رئيس حزب الأحرار للاشتراكيين. أستاذ طارق، تحياتي لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب.
2: تحياتي لكم يا فندم، كل سنة طيبين ومصر كلها بخير في كل ذكرى 3 يوليو.
1: يا رب. بنتكلم مع حضرتك النهاردة وبعد سنوات، يعني خلينا نتابع دلوقتي مع حضرتك ازاي شفت 3 يوليو في الشوارع والميادين وفي البيوت المصرية كمان، وخلينا بعد هذا التاريخ نشوف مع حضرتك ايضا حصاد هذه السنوات بعد قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشوار ومشروع الخير والتنمية في هذه السنوات.
2: هو 3 يوليو بدأت ب 30 يونيو، وبدأت بخروج شعب خلف قائد، خلف ملهم، خلف قيادة كبيرة، شافت الصورة، شافت الوضع والأحوال المريبة اللي

عدلي منصور، المستشار عدلي منصور يحلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، ثم يتولى العمل لمدة عام لحين اختيار رئيس. هنا كانت علامة فارقة، كانت قرارات صارمة ومهمة، بأن دستور الإخوان المريب كان سيؤدي بن وطن إلى أعمال مشينة في حق العدالة وفي حق الاستقرار وفي حق الدولة المصرية. لهذا كان هذا البيان له تاريخ وله عبق وله جذور في إرساء الاستقرار الدولة المصرية. وبدأ بعد هذا التاريخ وبعد هذه القرارات أن تعيد الدولة المصرية هيكلة أوضاعها، ويعاد ترتيب الأوراق من جديد برئيس مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد. وهنا كان الاتفاق الشعبي والجماهيري على ضرورة وجود رئيس يحمل صفات القيادة والقوة، وجاء فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم بإرادة مصرية بانتخاب حر أصيل. وعايز أشير في حاجة مهمة أوي، إن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك وكان مشير في إعلان البيان الهام في 3 يوليو بأنه أكد بأن كل مواطن في هذا الوطن له حق وعليه واجبات، وأن الوطن لا يقصي أحد من أبنائه إلا هذه الجماعة المارقة الإرهابية التي كانت تسعى إلى تخريب الوطن وكانت تهدم هذا الوطن بتجارة غير مشروعة، وهي تجارة الخيانة آنذاك مع الكونجرس الأمريكي ومع إسرائيل ومع جهات أخرى كانت تريد تقسيم منطقة الشرق الأوسط إلى دويلات وخاصة مصر. لذلك هذه الجماعة وهذا البيان في 3 يوليو أكد بأن هناك قائد حكيم، وأقولها صراحة ولا نريد أي شيء من فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا الرجل لولا هذا الرجل لكانت الأمور تغيرت تماما، لأن هذا الرجل حمل على عاتقه حماية الوطن واستقراره، ووضع أجندة وخريطة للتنمية بأنواعها الثلاثة، التنمية المستدامة والمتوسطة المدى وقصيرة المدى، ووضع خطة واستراتيجية أعادتنا إلى هيبتنا، وخاصة بأن هذه المرحلة شهدت أيضا إعادة ترتيب الأوراق داخل وزارة الداخلية وإعادة الشرطة إلى هيبتها وإلى قوتها، أيضا الجيش المصري. وهنا نتوقف عند أن تحديث الجيش المصري وإعادة هيكلة الجيش المصري وتحديثه بالسلاح والرفال والمستيرال وإدخال التكنولوجيا الحديثة وكل تكنولوجيا الحرب، كان ذلك يلقى أمور مريبة من جماعة الإخوان الإرهابية ومن مؤيديهم آنذاك، عندما أكدوا لماذا ينفق هذا الرجل على الجيش، لماذا يغدق هذه الأموال الضخمة على الجيش. هنا ظهرت تجليات النتائج لاحقا لما أكد الجيش المصري بأنه خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية، أكد بأنه العمق الاستراتيجي للأمن القومي العربي، أكد بأنه الدرع الواقي الحقيقي لاستقرار المنطقة بالكامل، ولولا وجود مصر في هذه المنطقة لتغيرت منطقة الشرق الأوسط بالكامل وتقسمت بالفعل إلى دويلات. وهنا وجدنا أن 3 يوليو وسبقات 30 يونيو لعبت الدور الفعال في إعادة الاستقرار إلى المنطقة. وإذا رجعنا إلى الوراء نسبيا نجد بأن القرارات و 30 يونيو و 3 يوليو عادت الدولة المصرية إلى الريادة وإلى منطقة المقدمة، ووجد بالفعل دولة تستطيع أن تجبح جماح الشر، ونجح فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي أن يقضي على الإرهاب ويقضي على المخططات الخارجية. ذلك نتيجة القرارات المهمة والجريئة والقوية، والتي أعتبر أنه اتخذ قرارات إعادة الدولة المصرية إلى حضن أبنائها وإلى وضعها الطبيعي، بل بالعكس زادت القوة المصرية قوة تضاف إلى مجدها وإلى تاريخها،
لأن

0: الجيش المصري في مراحله المتعاقبة لم يشهد هذا التألق ولم يشهد هذه القوة.
1: صحيح استاذ طارق, وهذا ما لمسناه بالفعل. صحيح, انا بشكر حضرتك, شكرا جزيلا استاذ طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين, شكرا جزيلا لحضرتك. مستمعينا هنطلع فاصل مع حضراتكم ونرجع نستكمل اخبار حلقتنا, ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية والمتابعة مع حضراتكم مرة تانية. بنتابع بعد تحت نفس العنوان 3 يوليو يوم استعادة الدولة المصرية، والشعب كان ايد واحدة والقوات المسلحة هي السند ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار. هذا الشعار وهذه اللافتات الداخلية الوجدانية هي اللي كانت بتسود المشهد داخل المواطن المصري. خلونا نتابع المزيد من التفاصيل لمقال بعنوان 3 يوليو يوم استعادة الدولة المصرية للكاتب الإعلامي الأستاذ أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين. أستاذ أيمن، تحياتي لحضرتك على هوا الراديو 90 90. تحياتي لحضرتك. هستأذنك بس في توضيح الصوت، وهذا المقال بعنوان 3 يوليو يوم استعادة الدولة المصرية. خلينا ندخل في الموضوع على طول ونقول لحضرتك، يعني حضرتك أردت أنك تقول إيه ومصر هذا اليوم تعيش ذكرى هذا التاريخ المجيد. النهاردة هي الذكرى ليوم 3 يوليو ومكتسبات هذه الثورة المجيدة، ثورة 30 يونيو وما بعده من استكمال لمسيرة الانتفاضة الشعبية اللي شكلت مصر الحديثة بعد هذا التاريخ. خلينا نتابع مع حضرتك رؤيتك في هذا المقال. أستاذ أيمن،
2: ريك سمعيني؟
1: تفضل يا فندم.
2: يعني 3 يوليو ده الحقيقة مش مجرد تاريخ، احنا بنتكلم على لحظة مصر انقاذت حاضرها ومستقبل أبنائها من مصير زي الشعب المصري كله كان عارف غامض وكاد أن يبتلع الدولة مؤسساتها. تاريخ مش مجرد بس كده في ذاكرة الوطن، لا، استجابة لإرادة ملايين المصريين، خرجوا دفاعا عن الوطن، رفضوا اختطاف الدولة، رفضوا المطالبة باسم الدين أو العبث بمقدرات الشعب. الحقيقة زي ما حضرتك قلتي انتصرت مصر لإرادة شعبها، استعادت الدولة توازنها، رحلة صعبة بقى بعد 2014 من البناء ومواجهة الإرهاب والفوضى والتحديات. يوم المصريين قالوا الوطن أكبر من أي جماعة، الدولة المصرية عصية على السقوط، جيشها وشرطتها وشعبها إيد واحدة وخط أحمر، وهم دايما مع بعض في معركة البناء والكرامة. مش عنوان بس للخلاص الوطني، دي نقطة تحول إعادة مصر استقرارها، فتحت الطريق أمام الجمهورية الجديدة. بنشوف مصر دايما قوية وأمينة مرفوعة بأبنائها وإرادتها. كلام كتير جدا اتقال على ده، ولكن الرسالة اللي عايز أوضحها إيه في الدول اللي اتخطفت.
1: عفوا أستاذ أيمن، إيه رسالة حضرتك في هذا المقال؟
2: يحافظ على مصر، المؤامرة كبيرة، رئيس بيشتغل النهار، جيش وشعب بيحمو، لكن محتاجين نقف جوار مؤسساتنا، محتاجين نقف بجوار دولتنا. السعادة
1: للأسف. أستاذ أيمن، أنا بطلب من حضرتك مرة تانية توضيح الصوت بعض الشيء.
2: حضرتك سمعني كده؟
1: اتفضل يا فندم.
2: الشعب المصري مطالب أن يقف بجوار رئيسه، بجوار جيشه، أن يؤمن أن هناك مؤامرة على الدولة، هناك إعلام معادي، وهناك محاولات لإسقاط الدولة. عشان كده 3 يوليو هو يوم الخلاص من المخطط الأمريكي الإسرائيلي والدول المعادية التي كانت تريد أن تصبح مصر مثل باقي الدول للأسف اللي سقطت ولم تعود مرة أخرى.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الرؤية. وخليني قبل ما أختم مع حضرتك نشوف رؤيتك لمكتسبات ثورة 30 يونيو وما بعدها في 3 يوليو.
2: الحقيقة بنتكلم على دولة جديدة، بنتكلم على المشروعات القومية، بنتكلم على البنى التحتية، بنتكلم على الدولة الرقمية، بنتكلم على مؤسسات قوية، بنشوف الشباب يتولوا المناصب والمرأة بتتبوأ المناصب وتكرم، بنشوف أجيال تأمل بالغد أفضل، بنشوف المكتسبات الأهم أن لدينا دولة الجميع يحترمها، ومن لا يرى أكيد حاقد على الدولة المصرية.
1: نعم صحيح. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. الإعلامي الأستاذ أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ أيمن.
2: شكرا.
1: تحياتي مستمعينا. في نفس الإطار وفي حياة مصر والمصريين، تواريخ مثلت علامات فارقة ولحظات غيرت الكتير. بعد 30 يونيو شهدت ثورة الشعب وسندها الجيش، كان يوم 3 يوليو 2013 اللي ألقى فيه المشير عبد الفتاح السيسي وقتها خطاب التغيير وإنهاء حضور الإخوان الإرهابية على الساحة وبداية فترة جديدة في حياة المصريين. في هذه المناسبة وذكرى 3 يونيو بعد 13 سنة، دكتور سعيد غنيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر في مجلس الشيوخ قال إن هذا البيان بيظل واحد من أكثر البيانات تأثيرا في التاريخ السياسي المصري الحديث، باعتباره إنه في توقيت شديد الحساسية كانت الدولة بتواجه خلاله تحديات كبيرة على المستويات السياسية والاجتماعية وأيضا الأمنية. المهندس وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن قال إنه بعد البيان خرج كل مصري بيعشق وطنه وبيريد لي السلامة في الشوارع والميادين، ورحب بإزاحة الجماعة الإرهابية، وأكد الشعب وجود إرادة شعبية وطنية بتطالب بإنقاذ الدولة والحفاظ على هويتها الوطنية والحفاظ على الوطن والمواطن. فاصل مرة تانية ونرجع نستكمل أخبار حلقتنا.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.

0: قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90-90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، ومستمرين في متابعة تفاصيل الفعاليات المصاحبة أيضا لكأس العالم، بالإضافة لكل ما هو جديد في مباريات كأس العالم. دلوقتي هو توقيت مباراة منتخبنا المنتخب الوطني مع منتخب أستراليا. المباراة كانت الساعة 9 والوقت الأساسي انتهى بالتعادل بين المنتخبين في وقت إضافي، وفي تفاصيل كتير خلونا نروح نعرفها من زميلي إبراهيم عزت موفد راديو 90-90 لمنطقة المشجعين الفان زون. إبراهيم تحياتي ليك، النهاردة بنتابع معاك على مدار اليوم كل ما هو جديد ويخص مباراة منتخبنا مع أستراليا، خلينا نتابع معاك الجديد والمشهد الآن. إبراهيم
2: علا مساء الخير، اهلا بيكي واهلا بكل مستمعينا الكرام. بالفعل هي حاله من الترقب الشديد من جماهير الكره المصريه في احداث الشوط الاضافي الاول. يعني كما ذكرتي تماما، المباراه بشوطين انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما لمنتخبنا الوطني لكرة القدم وأيضا لمنتخب أستراليا. الهدف الذي أحرزه في الدقائق الأولى إمام عاشور في الدقيقة 12 من أحداث الشوط الأول، ولكن انتهت المباراة يعني ضمن الشوطين للتعادل الإيجابي، ما أدى إلى الدخول إلى شوطين آخرين إضافيين. أحداث الشوط الأول الإضافي مازال مستمر في هذه اللحظات، والنتيجة مازالت بنفس يعني بهدف لكل منهما. بعد قليل سيبدأ أحداث الشوط الثاني، وهذه الأشواط الإضافية تقتصر فقط على 15 دقيقة لكل شوط إضافي. انتهت أيضا النتيجة بهذه الأهداف، سيكون هناك ضربات الترجيح التي ستحسم هذه المواجهة الشرسة إنجاز التعبير ما بين مصر وأستراليا.
1: احنا يعني مستمرين في المتابعة، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإضاحات والتفاصيل من منطقة المشجعين الفان زون في العاصمة الجديدة. زميلي إبراهيم عزت موفد الراديو 90-90 لمنطقة المشجعين، شكرا جزيلا إبراهيم.
2: شكرا ليك يا ولا، شكرا جزيلا.
1: مستمعين، ما زلنا بنتابع هذا الحدث والفعاليات أيضا المصاحبة لكأس العالم، وفي هذا الإطار محافظ القاهرة يشارك المواطنين لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في مركز شباب رود الفرق. خلونا نتابع المزيد من التفاصيل مع زميلي الإعلامي رمضان فتحي مراسل قطاع الأخبار في المتحدة بمحافظة القاهرة. زميلي إبراهيم تحياتي ليك.
3: نعم تحياتي لك ولكل مستمعي يا راديو 90-90. الأربع دقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني لمباراة مصر أستراليا لدورة 32 في كأس العالم. انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر من رأسية لإمام عاشور في الدقيقة 12، لكن مع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 55 تعادل منتخب أستراليا، ومنذ ذلك الحين سيطر التعادل الإيجابي على مباريات المباراة وصولا إلى أشواط إضافية. نحن الآن في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، وقد تتجه المباراة إلى ركلات ترجيح تحسم من يصعد إلى الدور 16. الحقيقة أنه محافظة القاهرة يعني وقيادات المحافظة يعني قاموا بتوفير شاشة كبيرة في مركز شباب رود الفرج للمواطنين بالمجان لمشاهدة المباراة، ويشاهد المحافظ بنفسه مع يشارك في مشاهدة المباراة مع المواطنين في مركز شباب رود الفرج. الحقيقة أنا أجواء حماسية يعني، ولحظات ترقب وأمل خوف ودعاء المصريون يمنون النفس بأول فوز في الأدوار الإفتائية لكأس العالم بعدما حققوا أول فوز في أدوار في دور المجموعات وصعدوا لأول مرة في تاريخ مصر من الدور الأول إلى الدور الثاني. الحقيقة أنه يعني اقتربت يعني صفرة الحكم يعني لإعلان نهاية الشوط الإضافي الثاني ونهاية الوقتين الأصليين الوقتين الأصليين والإضافيين للمباراة التي يبدو أنها تتجه لضربات ترجيح. ترقب كبير من الجماهير هنا الأسرة المصرية شاركت يعني مع الأطفال والكبار وكل الجميع هنا موجود يرفعون على مصر يشجعون ويترقبون يعني يعني كل هجمة وكثير هناك تفاعل مع كل هجمة من المنتخب المصري. المنتخب المصري يعني أدار يعني المباراة يعني بأداء تكتيكي يعني يعني يعتبر هو من فرض أسلوبه على الميدان في هذه المواجهة المصرية والتاريخية في التي يسعى المنتخب المصري ليكتب تاريخا له في نهائيات كأس العالم. يعني نتمنى أن تقتسم الكرة للمنتخب المصري ويبعد الجمهور المصري في هذا الفانزون هنا في مركز شباب روض الفرج وأيضا في كل الفانزون سواء في العاصمة الإدارية أو حتى في البيوت وفي المقاهي ملايين
1: في كل أنحاء العالم كمان أستاذ رمضان طبعا. بشكرك شكرا جزيلا زميلي الإعلامي رمضان فتحي مراسل قطاع الأخبار في المتحدة بمحافظة القاهرة. شكرا جزيلا أستاذ رمضان.
3: شكرا لك.
1: تحياتي مستمعينا. فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل أخبار حلقتنا ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية وبعنوان: الدبلوماسية المصرية تواصل جهودها في ملفات عربية وإقليمية وقارية. في هذا الإطار، وزير الخارجية في مشاورات واتصالات خلال الساعات الأخيرة يؤكد أن موقف مصر ثابت وداعم لوحدة واستقرار ليبيا، وهناك دعم لجهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وأيضا دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسلامة دول القرن الإفريقي. خلونا نتابع المزيد من التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. برحب بحضرتك أستاذ أكرم على هوا الراديو 90 90.
2: أهلا وسهلا.
1: بنتكلم مع حضرتك على متابعتك ودلالة حرص مصر على التشاور مع الأشقاء والشركاء بشأن أهمية الإنجاز في الملف الليبي، وأيضا دعم خطة تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في ليبيا. أيضا
2: بالتأكيد مصر على مدى السنوات اللي فاتت الحقيقة استضافت كل الفرقاء على تواصل مع كل الاتجاهات، لكن طبعا التطورات الأخيرة ربما تقود إلى بعض الانعكاسات السلبية. مصر مع الشعب الليبي، مع دعم مؤسسات ومع المسارات السياسية بديلة للصراع بعد تخلص ليبيا إلى حد كبير من الإرهاب، لكن بالتأكيد طبعا مصر حريصة لأنه أمن ليبيا من أمن مصر. مهم جدا الشعب الليبي يستقر ويستفيد بثروات ويدير حياته وتنتهي الإجراءات في انتخابات برلمانية أو رئاسية، تنتهي في النهاية إلى مسار سياسي مع وحدة ليبيا وليس عزلها مع إبعاد التدخلات الخارجية، وده موقف مصر المبدئي.
1: حقيقي، وفي نفس الملف وهو رفض الإرهاب ورفض يعني هذه الأفعال والأعمال الإجرامية الإرهابية، أيضا مصر رفضت التفجيرات الإرهابية في دمشق ورفضت الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. رؤية حضرتك لحرص مصر على استقرار سوريا أيضا؟
2: بالتأكيد طبعا مصر موقفها من الإرهاب مبكر جدا، كان رافض وعارفين ان الارهاب لما اتهزم في مصر اتهزم في المنطقه يعني. وللاسف مسارات يعني راي مصر دايما الارهاب بيرتد على مموليه وعلى دافعيه وعلى صانعيه، وبالتالي هنا الخطر الحقيقي. فتفجيرات دمشق بتشير برضه لمسارات سيئه وسلبيه فيما يتعلق بالعمليات السياسيه. طبعا مصر بتدين الاعتداءات الاسرائيليه على اي اراضي عربيه بما فيها طبعا سوريا، وطبعا في غزه عدم الانتقال للمرحله الثانيه من الاتفاق، حتى الحرب بين الولايات المتحده وامريكا وايران. اعتقد مصر برضو مع المسارات السياسيه وضد الاعتداء على دول الخليج، لانه مصر مدركه حربا وسلما دقائق الامور والتقاطعات الخطره جدا في الاقليم اللي ممكن تتفجر بشكل او باخر، لانه انتقال الارهاب مره اخرى للمنطقه بعد فتره راحه مع بعد هذه الازمات يضاعف من الهجره، يضاعف من الازمات، يضاعف من الخطوره البالغه لهذه التطورات.
1: صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الرؤيه التحليليه، الكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصص، شكرا جزيلا. مستمعينا، ومن ضمن متابعتنا الاخباريه وبعنوان: مقر القياده الاستراتيجيه، صمام امن وامان لمصر القويه. في حدث يمثل تاريخه بتجدد التاكيد على قوه ومكانه مصر اقليميا ودوليا، سياسيا وعسكريا، دبلوماسيا واقتصاديا. العاصمه الجديده هتشهد بكره افتتاح صرح كبير، وهو مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية ولقواتنا المسلحة. مقر القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة بيمثل أحد أحدث مراكز القيادة والسيطرة في مصر، وبيعتمد على تصميم معماري متطور بيجمع بين الكفاءة التشغيلية وأعلى معايير التأمين والحماية. المقر بيقوم على تصميم ثماني بيضم 8 مباني رئيسية مترابطة بيتوسطها مبنيين مركزيين مخصصين للقيادة السياسية. ده بشكل يضمن تكامل منظومة القيادة مع مراكز البيانات والاتصالات وإدارة الأزمات، وأيضا بشكل يعزز سرعة اتخاذ القرار. بيعتمد المقر على تصميم هندسي صارم بيعكس مفاهيم القوة والجاهزية، بيركز التخطيط الداخلي على تحقيق التكامل بين مراكز البيانات وشبكات الاتصالات ومنظومات الإدارة الخاصة بالأزمات، بما يضمن إنسابية لتدفق المعلومات ودعم منظومة القيادة والسيطرة. مقر القيادة بيتمتع بتأمين شامل داخل مراكز محمية تحت سطح الأرض مع تصميم بيتيح المقاومة والتعامل مع التهديدات الجوية، ده بجانب تزويده بأنظمة دفاعية متطورة لمواجهة أحدث الأسلحة. المقر بيعتمد أيضا على أقمار صناعية مصرية بتوفر المعلومات الاستخباراتية وبيانات الاستطلاع بشكل يدعم منظومة الرصد واتخاذ القرار في مختلف الظروف. التصميم بيحمل دلالات معمارية مستوحاة من الحضارة المصرية، بيجمع بين ثلاث مراحل من الهوية الوطنية، هي مصر القديمة ومصر الإسلامية ومصر الحديثة. بترمز النجمة الثمانية داخل المقر للنظام والتوازن والدقة الهندسية في انعكاس لفلسفة التصميم اللي بتجمع بين التراث والتكنولوجيا الحديثة. فاصل مرة تانية ونرجع لآخر أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي هنتابع مونديال 2026 والسباق الساخن المشتعل في دور 32 بين منتخبنا الوطني ومنتخب أستراليا. وخلونا نتابع يعني ما تم التوصل إليه حتى الآن بعد انتهاء الوقت الأساسي بالتعادل 1-1 وبعد كمان الشوطين الإضافيين. خلينا نتابع النتيجة وصلت لإيه مع الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة. أستاذ عمرو تحياتي لحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبمستمعينك الكرام اللي ربنا يستر على أعصابهم
1: دلوقتي. يا رب. خلينا دلوقتي نتابع مع حضرتك يعني أداء المنتخب في الشوطين الإضافيين وإيه النتيجة حتى الآن.
2: طبعا المنتخب انتهى الشوط الأول الإضافي بالتعادل 1-1 والشوطين الإضافيين نفس القصة، والحمد لله إحنا دلوقتي متقدمين في ضربات الجزاء، ربنا يكملها بالخير 2-1. هم أضاعوا أول ضربة، ربنا إن شاء الله يكملها بالخير عشان دعاء المصريين ده والعرب. أنا عايز أقول لك يعني الواحد متخيل ده وكان عارفه، بس إن هو يتجسد بالشكل ده ما كانش متصوره. في الأراضي المحتلة وفي دمشق في اليمن في تونس الناس كلها بتتابع مباراة مصر وبيقول لك دي مش مباراة مصر، دي مباراة العرب.
1: صحيح.
2: وربنا بإذن الله خلال دقائق من دلوقتي إن شاء الله يكملها بالستر والناس كلها تفرح بإذن الله.
1: يا رب. هنتابع مع حضرتك خلال هذه الدقائق ونشوف إن شاء الله منتخبنا وهو متأهل للدور 16 بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا. هسيب حضرتك تتابع الكاتب الصحفي إن شاء الله بكل الخير، الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا لحضرتك.
1: تحياتي أستاذ عمرو. مستمعينا وصلنا لآخر أخبار حلقتنا، والدولة المصرية هتفتتح بكرة يوم 4 يوليو مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الجديدة، وهذه خطوة تعكس رؤية الدولة لتطوير منظومة القيادة والسيطرة ودعم قدرات القوات المسلحة المصرية بأحدث النظم التكنولوجية والعسكرية. أيضا من ضمن متابعتنا الإخبارية على هامش مشاركة في فعاليات النسخة الخامسة من القمة البحرية التركية، الفريق المهندس كامل الوزير التقى بوزير أو بنائب رئيس تركيا وتم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون المشترك خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والممرات الدولية. وزارة العمل أعلنت ضمن نشرة التوظيف الدورية لشهر يوليو عن توفر فرص عمل موسعة في إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات بمنطقة التجمع الثالث في القاهرة الجديدة. أيضا دكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن عن إضافة مسار جديد للترقيات العلمية قائم على اقتصاد المعرفة والابتكار بجانب المسار الأكاديمي الحالي. أيضا من ضمن متابعتنا الإخبارية كمان على مدار على المستوى الاقتصادي، أسعار الذهب بتواصل في مصر ارتفاعها خلال التعاملات مساء اليوم، ده بالتزامن مع صعود الذهب في الأسواق العالمية. أوقية الذهب سجلت 4177.76 من 100 دولار. كمان من ضمن متابعاتنا الإخبارية أنه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة وجه الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة التعامل مع الشكاوى المتداولة واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين ورفع كفاءة الطرق والاستجابة أيضا لمطالب المواطنين. من ضمن كمان متابعتنا الإخبارية مستمعينا أنه المخرج أحمد فؤاد هيقدم المسرحية الغنائية الاستعراضية أم كلثوم دايبين في صوت الست على المسرح الجنوبي خلال فعاليات الدورة 40 من مهرجان جرش للثقافة والفنون يوم 2 الموافق 27 من الشهر الجاري. من ضمن متابعتنا أيضا لأخبار كأس العالم، واللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة أعلنت تنظيم فعالية جماهيرية لمشاهدة مباراة منتخبنا منتخب مصر أمام أستراليا في كأس العالم داخل قطاع غزة، داخل قطاع غزة، منها مخيمات النصيرات ومناطق في شمال غزة وأيضا مناطق في خان يونس. كمان حتى الآن ضربات الترجيح مع حضراتكم مستمرة في مباراة منتخبنا مع منتخب أستراليا، وحتى الآن منتخبنا متقدم في ركلات الترجيح. مرة تانية رجع لنا أستاذ عمرو كمال علشان نتابع ما هو جديد في المباراة في هذه الدقائق. ولكن مستمعينا كمان من ضمن المتابعات الإخبارية لحد ما أستاذ عمر يرجع ونتواصل معاه ونشوف إيه الجديد في المباراة، خلونا نقول أنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن الطقس بكرة مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة العظمى 37 والصغرى 25. مستمعين مستمعي راديو 90 90، منتخب مصر يحقق إنجاز تاريخي ويتأهل للدور 16 من كأس العالم بعد فوزه على منتخب أستراليا بركلات الترجيح. مبروك لمنتخبنا المصري، الحقيقة هي إنجاز تاريخي في تاريخ الكرة المصرية وفي تاريخ الشعب المصري في هذه البطولة العالمية. مع حضراتكم خلونا كمان نقول، خلينا كمان مستمعينا نقول من ضمن متابعتنا الإخبارية النهاردة أنه السفير طارق دحروج سفير مصر في باريس شارك في افتتاح معرض توت عنخ آمون المقام في قاعة المعارض في بورت دو فرساي. مرة تانية مستمعينا رجع لنا أستاذ عمرو كمال مدير تحرير جريدة أخبار اليوم. وأستاذ عمرو
2: ربنا يسعدك وألف مبروك عليك وعلى المستمعين وعلى مصر والعرب في كل حتة. الناس فرحانة فرحانة فرحانة، مش عايزة يعني عايز مستمعينك يتصوروا ده ازاي في ليلة بصراحة 3-7، حاجة جميلة جميلة جميلة، هدية رائعة من المنتخب المصري للجماهير المصرية والعربية في اليوم الجميل ده، وقبل الافتتاح بكرة اللي هنعمله بإذن الله 4-7. ما شاء الله ما شاء الله، شيء يسعد شيء يفرح. اللعيبة كانت عندها إصرار رهيب، لعبنا شوطين أمام منتخب صعب المراس لياقة بدنية وأطوال، وكان في منتهى الخشونة لدرجة أن بعض اللعيبة خرجت مصابة. الحمد لله ما فقدناش الأمل، تمسكنا بيه لآخر لحظة، وبرغم أن احنا كنا بنخايفين من ضربات الجزاء اللعيبة بتوعنا لعبوا 4 ضربات جزاء وما لعبناش الخمسة. ليه؟ لأن هم ضيعوا كرتين، منهم واحدة جت في الآخر في العارضة. الحمد لله، مبروك مستمعينك ولكل مصر وللجماهير العربية في كل مكان. وإن شاء الله بقى دور الستاشر له كلام تاني، هل نقابل الراس الأخضر ولا نقابل الأرجنتين، إحنا جاهزين لكل بإذن الله.
1: إن شاء الله، الحقيقة فرحة كبيرة وإنجاز تاريخي للكرة المصرية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ عمرو، الحقيقة يعني حضرتك بتكون معنا وبتكون الأخبار بعدها يعني أخبار إيجابية وسعيدة. بشكرك شكرا جزيلا مرة تانية، ومبروك لمصر ومبروك لحضرتك ومبروك لكل المشجعين يعني في كل مكان في العالم، الحقيقة مش بس في مصر.
2: حقيقي.
1: شكرا أستاذ عمرو الكاتب الصحفي، أستاذ عمرو كمال مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا.
1: وسمعينا مبروك لمنتخبنا الوطني، منتخبنا يصعد للدور 16 لأول مرة في تاريخه في كأس العالم. هذه هي ختام حلقتنا النهاردة، وفرحة كبيرة في شوارع مصر. يعني بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم، بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12، بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، ومن فريق الإعداد بشكر زميلتي العزيزة إناس سيد وأستاذ محمد الصنباطي رئيس التحرير، ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير، ألف مبروك لمصر.

أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ أبناء مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى دور 16 لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب. ويقول الرئيس عبد الفتاح السيسي: لقد أثبتتم أن الإيمان بالقدرة والتنافس بروح الفريق والتصميم على الفوز يحقق الإنجازات. كل التوفيق فيما هو قادم، وبإذن الله تستمر مسيرة الإنجاز والفخر. مصر تطالب مجلس حقوق الإنسان الأممي بضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ينبه لأن الحرب في السودان تهدد بمزيد من التدهور مع استمرار تعرض مدينة الأبيض ذات الأهمية الاستراتيجية لهجمات من قبل ميليشيا الدعم السريع. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الإريتري، ويؤكد أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة لها. 7 إصابات في اعتداء المستوطنين على فلسطينيين شرق طوباس، وقوات الاحتلال تحتجز عددا من المصابين. الرئيس الفرنسي يعلن عودة حاملة الطائرات شارل ديغول من الشرق الأوسط إلى مينائها الرئيسي في تونون في إطار تعديل الانتشار العسكري الفرنسي بالمنطقة. المفوضية الأوروبية تقترح 5 مشاريع دفاعية مشتركة لتعزيز القدرات العسكرية والصناعية للاتحاد. وأخيرا البريد المصري يطلق النسخة الجديدة من تطبيق إيزي باي في خطوة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات المالية. ولمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: مستمعينا مبروك لكل مصري في كل مكان في مصر أو في خارج مصر. الحقيقة النهاردة إنجاز تاريخي وتأهل منتخبنا منتخب مصر المنتخب الوطني لدور 16 في كأس العالم بعد فوزه بركلات الترجيح على المنتخب الأسترالي. الحقيقة كانت يعني أجواء صعبة وأجواء حارة وكلنا كنا على أعصابنا الحقيقة، ولكن الحمد لله النتيجة لصالحنا لصالح منتخب مصر، إنجاز وفوز تاريخي. خلينا نتابع المشهد والأجواء النهاردة ودل وقتي بعد الفوز من منطقة المشجعين الفان زون في العاصمة الجديدة مع زميلي موفد راديو 90-90 لهذه المنطقة إبراهيم عزت. برحب بيك إبراهيم ومبروك ليك ولكل المصريين ولكل الموجودين في المنطقة دلوقتي معاك. أهلا
2: أهلا أهلا، صباح الخير يا علا، أهلا بيك وأهلا بكل مستمعينا الكرام.
1: تحياتي.
2: كنا بنتابع مع بعض من أول اليوم وأول مداخلة، قلنا إن شاء الله إن شاء الله نفس الأجواء الحماسية نعيشها بإذن الله في دور الستاشر، وده اللي حصل بعد انتهاء هذه المباراة. الحقيقة إن كان الجمهور كله مترقب وكله كان قاعد على أعصابه في الدقائق الأخيرة، بس الحمد لله انتهت بنتيجة 4-2، وكما تابعنا في هذه الأجواء الخاصة جدا جدا جدا في العاصمة الجديدة، حيث منطقة الفان زون، هذه المنطقة اللي أسمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جماهير مش عايزة تمشي
1: حقيقي.
2: خلاص الساعة دخل على واحدة، الجماهير لسه موجودة. أغنية والله وعملوها رجالة كانت شغالة، واتفاجئوا بالنجم حمادة هلال موجود على الستيج بيغني معاهم، وهم قاعدين بيغنوا وبيحتفلوا وبيعملوا كل الأجواء الخاصة هنا في العاصمة الإدارية الجديدة. هي أجواء خاصة جدا وفرحة خاصة جدا من هنا من العاصمة الإدارية، والحمد لله يا رب، الحمد لله كل المصريين. طبعا كنا بنتكلم هنا بقى في منطقة التشجيع في العاصمة بكل الجمهورية وبره الجمهورية، كله هينام مبسوط النهاردة بعد الأداء المشرف.
1: هو كلام إبراهيم مفيش نوم، هو كده مفيش نوم إبراهيم.
2: صحيح.
1: أيوة.
2: صحيح، هي أجواء خاصة جدا. أيوة. والحمد لله، الحمد لله تأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لدور الستاشر ضمن تصفيات مونديال 2026.
1: إن شاء الله نتأهل كمان لدور الثمانية بعد الأجور ده كمان إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا موفد راديو 90-90 لمنطقة المشجعين. شكرا إبراهيم عزة، شكرا جزيلا. مستمعين مبروك مبروك لمصر وهذا الإنجاز الرياضي المصري الكبير وتأهل منتخبنا لدور 16 من كأس العالم. إن شاء الله منتظرين المزيد والمزيد من منتخبنا خلال المباريات القادمة إن شاء الله. مرة تانية مستمعين كل تحية وكل تقدير لمنتخبنا وكل الجهود القائمة على هذا النجاح العظيم. شكرا لحضراتكم، ومستمرين على مدار الهواء مباشرة في كل أوقاتنا على مدار الراديو 90-90 أو على هواء الراديو 90-90، مستمرين في متابعة أي حدث وأي محفل على مدار الأوقات. شكرا جزيلا لحضراتكم، استمتعوا بهذا الانتصار والفوز الكبير لمنتخبنا منتخب مصر.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: نقلة غير مسبوقة، تاريخ يكتب، وإنجاز جديد يضاف لسجل القوات المسلحة المصرية. عرين الرجال ومصنع الأبطال، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية السبت 4 يوليو 2026 السادسة مساء. القوات المسلحة المصرية تكتب التاريخ وتصنع المستقبل.

0: راديو 90 90 هواها مصري. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: نقلة غير مسبوقة، تاريخ يكتب، وإنجاز جديد يضاف لسجل القوات المسلحة المصرية، عرين الرجال ومصنع الأبطال، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، السبت 4 يوليو 2026 السادسة مساء. القوات المسلحة المصرية تكتب التاريخ وتصنع المستقبل.

الراديو 90 90 هواها مصري.